في تطور جديد للأزمة بين طهران وواشنطن، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مفاوضات جادة تجرى حاليا مع إيران، مشيرا إلى أن قطر والسعودية والإمارات تعتقد باحتمال التوصل إلى اتفاق مقبول جدا. وفي الوقت نفسه كشفت مصادر باكستانية عن تفاؤلها باحتمال إحراز تقدم في المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين، فيما أكدت طهران أنها سلمت مقترحات جديدة عبر الوسيط الباكستاني. توازيا صعدت إيران لهجتها، حيث حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني من أن أي اعتداء جديد سيواجه بفتح جبهات جديدة بأدوات وأساليب جديدة، مؤكدا أن بلاده تحكم السيطرة على مضيق هرمز. وأعلنت طهران إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز في خطوة تعكس تشددا في التعاطي مع الممر البحري الحيوي، في وقت أكدت فيه قطر أن إغلاق المضيق يخالف القانون الدولي، وشددت على ضرورة ضمان حرية الملاحة. في لبنان، تواصل التصعيد الميداني مع استمرار الغارات الإسرائيلية على بلدات الجنوب وإنذار سكان 12 بلدة بالإخلاء، فيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة شخصين جراء سقوط مسيرة أطلقت من لبنان. يتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بكين في زيارة تستمر يومين، حيث يلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ بعد 4 أيام فقط من القمة التي جمعت الأخير بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويعكس هذا التوقيت الدقيق قلقا روسيا متزايدا بشأن متانة العلاقة مع الصين في لحظة تعتبر حاسمة بالنسبة لموسكو على المستويات الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية. أخيرا، عبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في جنيف عن قلقه الشديد من حجم وسرعة تفشي وباء إيبولا الذي يضرب جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بعد أن تسبب بوفاة 131 شخصا على الأقل، مع تسجيل أكثر من 500 حالة مشتبه بها و30 إصابة مؤكدة، في مؤشر على سرعة انتشار الوباء وحجمه غير المسبوقين. أعزائي المتابعين، قدمنا لكم هذا الموجز من تو أم أف أم، إذاعة الجالية الإسلامية في سيدني. بأمان الله.

0: التويم اف ان سبونسر.
1: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير، كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي، لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
2: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، ذوقوها رح بتحبوها.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
4: Sponsoring 2MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
5: Jika tahun ini Anda bepergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan timur tengah yang juga dikenal sebagai MERS, penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging, dan urin. Cucilah tangan secara teratur. Jika Anda merasa tidak enak badan ketika bepergian, beritahu awak kabin atau petugas bandara. Jika Anda mengalami gejala MERS di Australia, segera temui dokter Anda dan beritahu tentang riwayat perjalanan Anda. Kunjungi smarttraveler.gov.au untuk melihat saran perjalanan. Temukan lebih banyak informasi di health.gov.au/MERS, sebuah pesan dari Department of Health, Disability and Aging Pemerintah Australia.
6: لأكثر من 30 عاماً قامت مؤسسة فريد هولوز بإعادة البصر لملايين الناس حول العالم. انضموا إلينا في عيد الأضحى لإنهاء العمى الذي يمكن تجنبه بإعادة البصر للأشخاص المحتاجين. زوروا holos.org/عيد الأضحى أو اتصلوا بالرقم 1-800-352-352 لتقديم صدقتكم الكريمة. معاً يمكننا تغيير حياة الناس.

Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au.

ننشر الوعي، ننثر الفرح، نزرع الفضيلة، ننير الدرب. برنامج نبع المعرفة، ميدان الأمان وعنوان الاطمئنان، بمعلوماته الوافرة وموضوعاته الزاخرة. يطل عليكم بحلة بهية، نطوف بكم في بساتين المعرفة لنقطف من ورودها ونقدمها إليكم بإطار متميز ومشوق. من برنامج نبع المعرفة، هنادي تحييكم بتحية ملؤها شذى الورود ورحيق الزهور وعطر الياسمين.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، صلاة ترفع بها قائلها إلى أعلى عليين، صلاة تلهمنا بها شكر نعمتك. قلبي

أحلى الأناشيد نستمع إليها من أحلى إذاعة. تحية لكم مستمعين الكرام أينما كنتم تتابعون 92.1 FM وأيضا الموقع الإلكتروني 2mfm.org.

0: نور الرسول.
1: هالإنشودة بقدمها لكل مستمعينا الكرام الذين ينتظرون برنامج نبع المعرفة معي أنا هنادي اليوم، والذي يطل عليكم كل يوم ثلاثاء وأربعاء والخميس من 10 إلى 11. فتحية لكم جميعا، واليوم هو الأربعاء كما ذكرنا الموافق للعشرين من شهر أيار للعام 2026، والموافق للثالث من شهر ذي الحجة للعام الهجري 1447. الحجة أم محمد شاهين، أكيد قلبك مغروم بالحرم، الله يرزقنا وإياكم وإياك وكل من يقول آمين هذه الوقفة أمام الحرم.
0: شعور غريب خلانا غيب أنسى أسايا طه الحبيب.
1: كل من يتابعنا عبر أيضا الواتساب ويراسلنا، الرقم هو 0410830930، تحية لكم ولكل من يرسل لنا المسجات سواء تحية أو طلب أن يستمع إلى أنشودة. غريب.

0: أذكركم ونفسي بالإخلاص في النية والقول والعمل.
1: لما رأيته يا هنايا بيك والكرم.
0: الأخت حليمة صبح، تحية لك، وأتمنى وأدعو لك أن تكوني على عرفات السنة المقبلة.
1: الحرم لما رأيته يا هنايا بيك.
0: اليوم سنتحدث عن امرأة هي من اللواتي اشتهرت بحفظها لكتاب الله عز وجل. أجادت القراءة والكتابة وهي أو وهن من القليلات في مجتمع الجزيرة العربية في صدر الإسلام. فالكتابة أمر مهم في تاريخ الحضارة الإسلامية. حديثنا اليوم عن الشفاء بنت عبد الله العدوية. هي صحابية جليلة برعت في الكتابة وفي الطب وفي الرقية.
2: غير الناس للمدينة لبيت الله يعيني طفنا ولبيك.
0: الحجة سلمى عبيد، تحية لإلك، وإن شاء الله نكون في الركب السنة المقبلة. نكون من الذين يطوفون حول الكعبة.
2: صلينا يا عيني وشعرنا بالإناث أول ما دخلنا.
0: تحية للأخت أم الهدى. أم الهدى بارك الله فيك. أيضا الحجة فاطمة، أي يعني الحجة أم أحمد قلوون، لأنه مكتوب اسمك هيك يا حجة أم أحمد. إن شاء الله نكون معا عند

أيضا زاوية صحية سترافقنا في هذا اللقاء. ماذا عن ثقافة الحج والعمرة والزيارة؟ ثقافة الحج والعمرة والزيارة. ما الحج؟ الحج نافذة الخلاص لغفران الذنوب وتحقيق الأمنيات وتزكية النفس والسمو بالروح وبلوغ معارج المعالي على درب أنبياء الله أفضل دعاة لهداية الخلق لنور الإسلام.

إذن الحج نافذة الخلاص لغفران الذنوب وتحقيق الأمنيات وتزكية النفس والسمو بالروح. الحج بوح الوجدان في زمان ومكان فضيلين، باب مفتوح على نعيم الآخرة، عودة إلى نقاء الفطرة البشرية، تجديد للعهد مع الله بالتوبة الصادقة، وفضاء رحب لخيرات تحمل مضاعفات استثنائية من الأجور والثوابات.

0: غير أن الكعبة أهيب وأبرك وأبهى.
1: ونزور الروضة والحرمين.
2: لبيك لبيك لبيك يا أم القرى لبيك يا.
0: الحج مانع عظيم من التجرؤ على معصية الله، وهو حجاب عن متاع الدنيا الزائل، كأنه سياحة روحية في أقدس أمكنة وأطهرها، بل هو نقلة نوعية في اقتراب الفوز بجنة الخلد التي وعد المتقون. الحج إعلان الولاء لطاعة الله، انسلاخ عن بهائه مباهج الدنيا، انسلاخ عن مباهج الدنيا ومفاتنها، تذكير بحقيقة الدنيا الملعونة إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. وملحظ مهم على سفر الإنسان الذي ينبغي أن يكون بزاد خفيف من حطام الفانية، مما يعين على حسن المآب في الباقية. لا ينبغي أن يكون الكلام موسمياً على أحكام فريضة الحج والعمرة ومعانيها وذكرياتها وآداب الزيارة النبوية وبشرياتها، بل المطلوب أن ننشر كل العام ثقافة الحج والعمرة والزيارة في نفوس المؤمنين، ليعلقوا قلوبهم بهاتين الفريضتين العظيمتين وبزيارة قبر الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. في الحج طب لا يدريه طبيب، سر يتغلغل في الشرايين، لذة لا توصف بكلمات، روحانيات أغلى من كنوز الدنيا وما فيها. فإياك أن تسوف الفرض وتفوت الفرصة وتكون من النادمين. في الحج طب لا يدريه طبيب، روحانيات أغلى من كنوز الدنيا وما فيها.

هناك مهوى القلوب تتدفق مشاعر الحجاج برؤى النور، ترى أطياف من مروا من هنا بالأمس، وتستعاد ذكر كل جميل وأصيل متعلق ببهاء الأمكنة وبركة الأزمنة. وانظر إليهم تجردوا من ألوان الفرقة إلى بياض الاجتماع، رغم أمكانهم البعيدة قربهم الإسلام، وعلى قدر الإخلاص فتحت لهم أبواب القبول، تتحرك قوافل مشاعرهم على وتيرة نبضات الأفئدة. نعم، تتحرك قوافل مشاعرهم على وتيرة نبضات الأفئدة.

فرحة لقاء الكعبة موعد تستصعبه الكلمات. نعم، فرحة لقاء الكعبة موعد تستصعبه الكلمات، وتستنطق العبرات ولا ينمحي من الذكريات. نعم، ما كنت أظن أن الله خلق جمادا بهذه الهيبة وتلك البركة وفي ازدياد جلال وجمال. حجارة مكسوة برداء أسود، برداء أسود مذهب لا تمل.

0: لا تمل النظر إليه، يستدعيك لدعاء رب البيت الأول الذي بني لعبادة الله في الأرض. كعبة مقدسة منورة هي في المنظور العام، العالمي أشهر شريعة من شعائر الإسلام.
1: اقرأها بإخلاص النوايا، جينا وزرناها وضيوف ملايين.
0: علامات الحج المبرور كثيرة، ومن ذلك المرايا الصالحة يراها الحاج أو ترى له، والحفاظ على الصلاة والعبادة، ولزوم التقوى، والعين البكاءة المدرارة من خشية الله، والزهد في الدنيا، وتعلق القلب بالآخرة، وزيادة الحب للمؤمنين، والشوق المتجدد للحجاز والحج والعمرة. وبالجملة أن يكون حال الحاج أحسن مما قبله. إذن بالجملة أن يكون حال الحاج أحسن مما قبله، إقبالاً على الطاعات ونفوراً من المحرمات. أشيعوا ثقافة الحج والعمرة والزيارة، فإنها من دواعي إحياء الأمة واستنهاض الهمم وبث مشاعر العزة بهذا الدين ونبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. اجعلوا أولى أمنياتكم أن تلبوا دعوة نبي الله إبراهيم عليه السلام. لا تحرموا أنفسكم من هذه العبادة المميزة. اسعوا والله ميسرها بإذنه سبحانه.

بشرى لكم ثم بشرى لكم إن رأيتم رسول الله عليه السلام في المنام على هيئته الأصلية. سنستعرض التاريخ الإسلامي برجاله ونسائه الذين فتحوا قلوبهم وعقولهم للدعوة المحمدية. الشفاء بنت عبد الله العدوية. هي من النساء المسلمات ممن اشتهرت بحفظها لكتاب الله عز وجل، حيث شاركت الرجل في بناء المجتمع الإسلامي. صاحبة ترجمتنا برعت في الكتابة وفي الطب وفي الرقية، هي الشفاء بنت عبد الله القرشية العدوية، إنها صحابية.

شاركت المرأة الرجل في بناء المجتمع الإسلامي، وكان لها دورها المهم في معظم مناحي الحياة دينياً وتربوياً واقتصادياً. فمن النساء المسلمات من اشتهرت بحفظها لكتاب الله عز وجل، ومنهن راويات للحديث، فقيهات وشاعرات وطبيبات، ومنهن من أجادت القراءة والكتابة، وهن قليلات في مجتمع الجزيرة العربية في صدر الإسلام. فالكتابة أمر مهم في تاريخ الحضارة الإسلامية، ويكفي الخط العربي واللغة العربية أن الله أقسم بالقلم وسيلة الخط والكتابة، فقال: نون والقلم وما يسطرون، وقال: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقد حض الإمام علي بن أبي طالب على تعليم الأبناء الكتابة بقوله: أكرموا أولادكم بالكتابة. ومن النساء اللواتي برعن بالكتابة الشفاء بنت عبد الله التي كانت تكتب في الجاهلية، ومنهن أيضاً السيدة حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها التي تعلمت من الشفاء الخط والكتابة، وعائشة بنت سعد، وسواهن كثيرات من نساء الأمة.

فصاحبة ترجمتنا صحابية جليلة برعت في الكتابة وفي الطب والرقية، هي الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس القرشية العدوية أم سليمان، قيل اسمها ليلى والشفاء لقب لها. أمها فاطمة بنت أبي وهب بن عمرو، تزوجها أبو حثمة بن حذيفة القرشي العدوي فولدت له سليمان.

أسلمت الشفاء قبل الهجرة، فهي من المهاجرات الأول، وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت من عقلاء النساء وفضلائهن، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها ويقيل أن ينام ظهرا عندها في بيتها، وكانت اتخذت له فراشا وإزارا ينام فيه، فلم يزل ذلك عند ولدها حتى أخذه منهم مروان بن الحكم.

وأقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم داراً عند الحكاكين بالمدينة، فنزلتها مع ابنها سليمان، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدمها في الرأي ويرضاها ويفضلها، وربما ولاها شأناً من أمر السوق. عن الشفاء بنت عبد الله رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة، فقال لي: ألا تعلمين هذه، يعني حفصة، رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟ وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من الحمى والعين والنملة. ما هي النملة؟ النملة هي قروح تخرج في الجنبين، وقيل هو داء معروف، وسمي نملة لأن صاحبه يحس في مكانه كأن نملة تدب عليه وتعضه. ويصفها أطباء العصر الحديث بأنها مرض جلدي يشبه نوعاً من أنواع الأكزيما.

وذكر بقي بن مخلد أن الشفاء كانت ترقي في الجاهلية، وأنها لما هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت قد بايعته بمكة قبل أن يخرج، فقدمت عليه فقالت: يا رسول الله، إني كنت أرقي برقى الجاهلية وقد أردت أن أعرضها عليك. قال رسول الله عليه السلام: أعرضيها علي. فعرضتها عليه فكانت منها رقية النملة، فقال: ارقي بها وعلميها حفصة. فكانت تقول: بسم الله صلوب حين يعود من أفواهها فلا تضر أحدا، اللهم اكشف البأس رب الناس. فكانت ترقي بها على عود كركم أي زعفران 7 مرات، وتضعه مكانا نظيفا، ثم تدلجه على حجر بخل ثقيف أي حامض جدا، وتطليه على النملة. وهذا رواه الحاكم في المستدرك.

بالنسبة لوفاتها، توفيت صاحبة الرقية ومعلمة الكتابة والطبيبة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سنة 20 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن خدمت هذه الأمة ورقت مرضاها وعلمت نساءها، فجزاها الله عن أمتنا خير الجزاء.

سيدنا علي رضي الله عنه يروي عن رسول الله عليه السلام أنه كان الحسن والحسين أصيبا بعين وكانا مريضين، فالرسول اكتئب مما أصابهما، فجاءه جبريل فقال له: يا محمد إني أراك مكتئبا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الحسن والحسين مصابان. فقال: عوذهما بهذا التعويذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما أعوذهما؟ فقال له جبريل: قل: اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الرحمة الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات عاف حسنا وحسينا من أنفس الجن وأعين الإنس. فرقاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علمه جبريل من هذا التعويذ، فقاما يلعبان ما بهما شيء.

كذلك الرسول عليه السلام يروي عنه سيدنا علي: عوذوا بهؤلاء الكلمات أنفسكم ونساءكم وأولادكم. كثير من الأمراض التي لا يهتدي إليها الأطباء ولا يتعافى المرضى على أيديهم سببها العين.

فيروس إيبولا، ما مدى خطورة تفشي المرض في الكونغو الديمقراطية؟ يتزايد القلق إزاء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو، فقد انتشر الفيروس لأسابيع دون رصد في منطقة تشهد حرباً أهلية تعيق جهود الاحتواء، كما أن السلالة المتفشية من إيبولا نادرة، ما يقلل من توفر الأدوات المهمة والتي يحتاجها لمواجهته، رغم أنه يسبب وفاة نحو ثلث المصابين به. الوضع الراهن يمثل مرحلة حرجة من التفشي في ظل غموض بشأن مدى انتشار العدوى، بينما تم تسجيل ما يقارب 250 حالة مشتبها بها و80 وفاة حتى الآن لتاريخ 17 ماي. وعادة ما تكون معظم موجات تفشي إيبولا محدودة النطاق، غير أن المتخصصين ما زالوا يستحضرون تفشي 2014 و16 الذي أصابت 28,600 شخص في غرب أفريقيا ليبقى الأكبر في تاريخ انتشار المرض.

ولا يعني لا يعني إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة مثيرة للقلق دولياً أننا بصدد جائحة على غرار كوفيد-19، إذ يبقى خطر إيبولا على العالم محدوداً للغاية. وحتى خلال تفشي 2014 و16 لم تسجل في المملكة المتحدة سوى 3 إصابات فقط، جميعها لعاملين في القطاع الصحي تطوعوا للمشاركة في الاستجابة.

وتصيب فيروس إيبولا الحيوانات بشكل طبيعي، خصوصاً خفافيش الفاكهة، إلا أن البشر قد يصابون بالعدوى عند الاحتكاك المباشر بها. كيف ينتقل؟ ينتقل هذا الفيروس عبر سوائل الجسم وأعراضه النزف والقيء، ونسبة الوفيات تصل للنصف. كما ذكرنا، منظمة الصحة العالمية أعلنت يوم الأحد حالة طوارئ صحية عامة إثر تفشي سلالة من فيروس إيبولا تسبب بوفاة أكثر من 80 شخص في الكونغو، وحذرت السلطات من عدم وجود لقاح لهذه السلالة. ولكن هذا لا يعني، كما ذكرنا، أنه مثل الكوفيد 19، فما تخافوا. لكن أحببنا أن ننقل إليكم هذه المعلومات للمعرفة، لمعرفة ما هو هذا الفيروس، أيضا للوقاية يعني، وكل شيء بتقدير الله.

والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية عبر عن قلقه إزاء ارتفاع عدد الحالات المبلغ عنها، وكتب أيضا في منشور على إكس أنه اعتبر أنه الوباء بشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مضيفا أنه لا يستوفي حتى الآن معايير إعلان حالة طوارئ وبائية وفقا للوائح الصحية المعمول بها.

نتمنى لكم السلامة. أما بالنسبة لأول ظهور لهذا الفيروس ظهر إيبولا لأول مرة عام 1976، هو مرض فيروسي فتاك ينتشر من طريق الاتصال المباشر بسوائل الجسم، ويعتقد أنه انتقل إلى الإنسان من الخفافيش.

0: سنتوقف لفاصل إنشادي. هذا الفاصل رائع جدا أقدمه لكل من يتابعنا. الحجة مريم، أيضا الحجة إقبال شاهين، بارك الله فيك يا حجة إقبال وأسعد الله أوقاتك. إنشودة رائعة جدا أقدمها لكم، ثم بعد ذلك فاصل إخباري وإعلاني، ثم الحديث عن ماء زمزم.
1: عقيدة الأنبياء وعقيدة الملائكة وعقيدة القرآن وعقيدتي أن الله موجود بلا مكان.
0: وأيضا تحية للحجة هناء زهر، بارك الله فيك ورفع قدرك.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي فاقت همته جميع الهمم، الذي حل منزلة ما حلها نبي ولا ملك. اليوم سنحدثكم عن ماء زمزم، عن أسماء ماء زمزم، عن فضائل ماء زمزم وقصة ماء زمزم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الذي من الماء خلق كل شيء حي وأبدع، والصلاة والسلام على من فار من بين أصابعه الماء ونبع، الذي غسل قلبه الشريف بعد شق صدره بماء زمزم، وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار. وبعد، أما زمزم فهي وإن كانت أشهر من أن تذكر، بركاتها أجل من أن تحصر، بئر المسجد الحرام بينها وبين الكعبة شرفها الله عز وجل قريب 40 ذراعا، كما قاله الحافظ العسقلاني في الفتح. وأما عمق البئر، بئر زمزم، فقال العلامة البكري: قد ذرعت الحبل الذي كنت أستقي به فوجدته 10 قامات. وأول من عمل الرخام على زمزم وفرش أرضها بالمرمر أبو جعفر المنصور، ثاني خلفاء العباسية.
1: ما إن لمحته العين في الحرم جهرا، سالت فوق الخدين دمعات حرا.
0: فأسماؤها زمزم وشباعة ومروية ونافعة وعافية وميمونة وبركة وبرة ومضنونة وكافية ومعذبة وشفاء سقم وطعام طعم. ومن أسمائها هزمة جبريل وسقيا إسماعيل. فأما زمزم ففيه لغات: المشهورة زمزم، والثانية زمزم، والثالثة زمزم. سميت بذلك لوجوه: فقيل لكثرة مائها، وقيل لزمزمة الماء فيها، وقيل لزمزمة جبريل عليه السلام، وقيل لزم هاجر لمائها حين انفجرت، أي ضمها إياها وحصرها لها بالتراب، وقيل لأن عبد المطلب أري في منامه أن قائلا يقول له: احفر زمزم. وأما شباعة، وسميت بذلك لحصول الشبع عند شربها بقصد ذلك. وأما مروية من الري ضد العطش، وسميت بذلك لشدة قمعها للظمأ.
1: وشرب

وأما نافعة سميت بذلك لكثرة منافعها التي لا تحصر، ومن جملتها أن شربها يقوي القلب ويسكن الروع. من أسمائها عافية، أي من عافاه الله من كذا معافاة وعافية، وهب له العافية من العلل والبلايا. وسميت بذلك لدفع كثير من العلل بشرب مائها، فكم أبرأ الله بمائها من الأمراض ما عجزت عنه حذاق الأطباء. وأما ميمونة من اليمن وهو البركة، ومن أسمائها بركة، سميت بذلك لأن بركتها مأثورة، فقد شربها جماعة من السلف والخلف لكثير من المقاصد والمآرب فنالوها.

0: من أسماء ماء زمزم برة، أي ذات بر وإحسان لشاربها لما يناله ويحصل له من بركتها. وأما مضنونة أي لنفاستها، إذ الضنين النفيس. وأما كافية فمن الكفاية، أي التي تكفي من شربها عن الميل والطلب لغيرها لما يحصل له من الري بها.
1: فاقت مياها وبدا صفاها،
2: فاقت مياها وبدا صفاها.
0: وأما معذبة أي من أعذب الماء، أي صار عذبا، أي مانعا للعطش لحلاوته، يعني ذات عذوبة وحلاوة، فهو بمعنى مروية. وأما شفاء سقم من أسماء ماء زمزم، وسميت بذلك لأن شرب مائها سبب في شفاء كثير من الأسقام ودفع الآلام. وأما طعام طعم وهو الذي يشبع من أكله، سميت بذلك لحصول الشبع عند تناولها، فهو بمعنى شباعة.

وأما هزمة جبريل فالهزمة موضع الهزم أي الغمز والضرب، وسميت بذلك لضرب جبريل عليه السلام بعقبه لها، ولأن عبد المطلب أري في الرؤيا الآتي ذكرها قائلا يقول له زمزم وما زمزم، فأول من أظهرها جبريل عليه السلام سقيا لإسماعيل عليه السلام عندما ظمئ وهو صغير، ثم حفر الخليل عليه السلام، ثم أظهرها عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم.

وورد في الطبقات الكبرى لما ولي عبد المطلب بن هاشم الرفادة والسقاية، فلم يزل ذلك بيده يطعم الحاج ويسقيهم في حياض من أدم بمكة، فلما سقي زمزم ترك السقي في الحياض بمكة وسقاهم من زمزم حين حفرها، وكان يحمل الماء من زمزم إلى عرفة فيسقيهم، وكانت زمزم سقيا من الله. أتي في المنام مرات فأمر بحفرها، ووصف له موضعها، فقيل له: احفر طيبة. قال: وما طيبة؟ فلما كان الغد أتاه فقال: احفر برة. قال: وما برة؟ فلما كان الغد أتاه وهو نائم في مضجعه ذلك، فقال: احفر المضنونة. قال: وما المضنونة؟ أبن لي ما تقول. قال: فلما كان الغد أتاه فقال: احفر زمزم. قال: وما زمزم؟ قال: لا تنزح ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم، وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم. قال: وكان غراب أعصم لا يبرح عند الذبائح مكان الفرث والدم، وهي شرب لك ولولدك من بعدك. فغدا عبد المطلب بمعوله ومسحاته، معه ابنه الحارث بن عبد المطلب، فجعل عبد المطلب يحفر بالمعول ويغرف بالمسحات في المكتل، فيحمله الحارث فيلقيه خارجا، فحفر 3 أيام، ثم بدا له الطوي فكبر وقال: هذا طوي إسماعيل.

وأما في حلية الأولياء فقد ورد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم أنه قال: قدم علينا وهب فطفق لا يشرب ولا يتهيأ ولا يتوضأ إلا من ماء زمزم، فقيل له: ما لك عن الماء العذب؟ فقال: ما أنا بالذي أشرب ولا أتوضأ حتى أخرج منها إلا من ماء زمزم، وإنكم لا تدرون ما ماء زمزم، والذي نفس وهب بيده إنها لفي كتاب الله، أي في التوراة الأصلية، طعام طعم وشفاء سقم، والذي نفس وهب بيده إنها في كتاب الله، لا يتعمد إليها امرؤ من الناس يتضلع منها ريا ابتغاء بركتها إلا نزعت داء وأحدثت له شفاء.

0: أول من أظهرها جبريل عليه الصلاة والسلام سقيا لإسماعيل عليه الصلاة والسلام عندما ظمئ وهو صغير، وذلك أن الله عز وجل أمر إبراهيم الخليل بالمسير من الشام إلى بلد الله الحرام، فركب البراق وحمل إسماعيل أمامه وكان رضيعا، وقيل كان ابن سنتين، وهاجر خلفه ومعه جبريل يدله على موضع البيت، فوضعهما إبراهيم عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس فيها ماء ولا عمارة ولا زراعة، وأمرها أن تتخذ فيها عريشا. فلما أراد إبراهيم أن ينصرف راجعا إلى الشام ورأت هاجر أن ليس بحضرتها أحد من الناس ولا ماء ظاهر، تركت ابنها إسماعيل في مكانه وتبعت إبراهيم، فقالت: يا إبراهيم إلى من تدعنا؟ فسكت عنها حتى إذا دنا منك داء قال: إلى الله أدعكم. قالت: فالله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فقالت: فحسبي تركتنا إلى كاف. وخرج إبراهيم حتى وقف على كداء ولا بناء ولا ظل ولا شيء يحول دون ابنه إسماعيل، فنظر إليه فأدركه ما يدرك الوالد من الرحمة لولده، فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي الآية. وانصرفت هاجر إلى ابنها وعمدت فجعلت عريشا في موضع الحجر من سمر وألقت عليه ثماما، والثمام هو نبت ضعيف قصير لا يطول، وكما ورد في لسان العرب ما يبس من الأغصان التي توضع تحت النضد.
1: أروي من ميزاب مقلتك.
0: وفي رواية أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، فلما نفد الماء عطش إسماعيل وعطشت أمه وانقطع لبنها، فأخذ إسماعيل كهيئة الموت فظنت أنه ميت فجزعت وخرجت جزعا أن تراه على تلك الحالة، وقالت: يموت وأنا غائبة عنه أهون علي. ثم ظهر لها جبريل فانطلق بها حتى وقف على موضع زمزم، فضرب بعقبه مكان البئر فظهر الماء فوق الأرض. وفي الحدائق ورد: فبحث جبريل بعقبه أو قال بجناحه على شك الراوي، وجعلت هاجر تزم الماء أي تحصره خيفة أن يفوتها قبل أن تأتي بشنها، والشن هو الوعاء، فاستقت وبادرت إلى ابنها فسقته. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال: لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا، أي ماء يجري بكثرة.
1: ببليغ القول والحكم.
0: ثم إن الجرهمية عمرو بن الحارث لما أحدث قومه بحرم الله الحوادث قيض الله لهم من أخرجهم من مكة، فعمد عمرو المذكور إلى نفائس من أموال الكعبة، وكان من جملتها غزلان من ذهب وأسياف سبعة كان ساسان ملك الفرس قد أهداها إلى الكعبة ووضعها في زمزم. وضعها عمرو، وضع هذه النفائس في زمزم وطمها وبالغ في طمها ودفنها وفر إلى اليمن بقومه. وكما ورد في كتاب الإعلام الملتزم، لم تزل زمزم مدفونة مغيبة أكثر من 500 سنة لا يعرف مكانها، إلى أن أظهرها عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم بعلامات عرف بها موضعها في رؤيا رآها متكررة 3 مرات، فحفرها وأظهرها، ولم تزل ظاهرة بحمد الله تعالى إلى الآن وإلى ما شاء الله عز وجل.

ورد في فضل زمزم أحاديث كثيرة، ففي صحيح مسلم من حديث أبي ذر: ماء زمزم طعام طعم، وزاد الطيالسي وشفاء سقم. وفي المستدرك من حديث ابن عباس مرفوعا: ماء زمزم لما شرب له، ومعناه أنك إن شربته لتستشفي به شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمأ قطعه الله عز وجل، وهكذا. وقد ورد عن أبي حنيفة رحمه الله أنه شربه للعلم والفقاهة، فكان أفقه أهل زمانه.

0: وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه: خير بئر في الأرض زمزم، ولهذا الصلحاء يشربونه ويحملونه معهم في أسفارهم تباعاً له صلى الله عليه وسلم، فإنه أول من حمل ماء زمزم عند رجوعه من حج البيت تبركاً به واستشفاءاً.
1: بيت الله ما أبهى كحل عيوني في مرأة.
0: وعن ابن عباس أنه قال: صلوا في مصلى الأخيار واشربوا من شراب الأبرار. قيل: وما مصلى الأخيار؟ قال: تحت الميزاب. قيل: فما شراب الأبرار؟ قال: ماء زمزم. وروى الطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بئر زمزم، فنزعنا له دلواً من زمزم، فشرب ومضمض، ثم مجه فيه، ثم أهريق في البئر، قال: مسك أو كالمسك. أهريق في البئر أي صبه في البئر. وقال المحدث الشيخ عبد الله الهرري رضي الله عنه: هذا من حكمة الرسول

شرب زمزم قال: اللهم إنه بلغني أن نبيك صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، وإني أشربه مستشفيا لتشفيني فاشفني، ولتعلمني فعلمني، ولترحمني فارحمني. وفي سير أعلام النبلاء أن عبد الله بن الإمام أحمد رضي الله عنه قال: رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي فيضعها على فمه ويقبلها، وأحسب أني رأيته يضعها على عينيه ويغمسها في الماء ويشربه ليستشفي به، ورأيت أخذ قصعة النبي صلى الله عليه وسلم فغمسها في جب الماء ثم شرب منها، ورأيته يشرب من ماء زمزم ليستشفي به ويمسح به يديه ووجهه. وروى الحافظ ابن حجر في الإصابة عن صفية بنت بحر أنها قالت: استوهب عمي فراس من النبي صلى الله عليه وسلم قصعة رآه يأكل فيها فأعطاه إياها، قال: وكان عمر إذا جاءنا قال: أخرجوا إلي قصعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنخرجها إليه فيملأها من ماء زمزم فيشرب منها وينضحه على وجهه.

وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم: إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم. رواه مسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا ما تعاقب الليل والنهار.

0: الساعة باستديوهات الإذاعة 11:33 دقيقة.
1: عمري أظن
0: لهون بيكون وصلنا لنهاية لقائنا لليوم، لكن قبل الختام أحب أن أذكركم بمواقيت الصلاة.
1: مزايا الغاشمي ومكرمات شيد ممي
0: أذان الظهر الساعة 11:55 دقيقة، أذان العصر الساعة 2:42 دقيقة.

أما المغرب فهي حين الساعة 5:02، أذان العشاء الساعة 6:25، غدا أذان الفجر الساعة 5:15، أما شروق الشمس فهي حين الساعة 6:44.

لا تنسوا الإخلاص في النية والقول والعمل، وأتمنى أن لا تنسونا من دعواتكم في ظهر الغيب. غدا إن شاء الله مجالس الخير مع فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، والحديث عن الأيام المعلومات والأيام المعدودات، وأيضا الحديث عن صلاة العيد وأيام التشريق. بارك الله فيكم مستمعينا الكرام، بالإضافة إلى بعض أحكام الأضحية، ومن عنده أي سؤال يمكن أن يطرحه على فضيلة الشيخ غدا. أترككم بحفظ الله وإلى اللقاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

الحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ

0: 2MFM sponsor.
1: عندما ترتفع حرارة طفلك بشكل حاد في منتصف الليل، عندما تتفاقم حالتك الصحية دون تحسن وتكون عيادات الأطباء العامين مغلقة، عندما يستمر الألم، عندما لا تدري ما تفعل، اتصل بالخدمة الصحية المباشرة Health Direct المتوافرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. سوف تساعدك ممرضة مسجلة في الحصول على الرعاية التي تحتاجها، ويمكنها إيجاد طبيب أو صيدلي أو خدمة رعاية عاجلة بقربك، أو حتى وضعك على اتصال بطبيب عبر الإنترنت. تقدم Health Direct نصائح صحية مجانية وفورية. للتحدث مع ممرضة بلغتك، اتصل بخدمة الترجمة الخطية والشفهية على الرقم 131-450 واطلب Health Direct.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
3: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
4: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. 2MFM، ترويج أسرع وانتشار أوسع.

0: دعوة لحضور أمسية ذكرى ووفاء. تدعوكم مجموعة من الجمعيات والروابط السودانية بسيدني بالاشتراك مع أسرة الفقيد لإحياء ذكرى فقيد الجالية السودانية بأستراليا، الصحفي المخضرم الأستاذ نور الدين مدني صاحب الكلمة الصادقة والقلم الرصين، وذلك في يوم السبت الموافق 23 مايو أيار الحالي في تمام الساعة 6 مساء بقاعة تاون هول في أوبن على العنوان التالي: 1 سوزان ستريت أوبن بجوار مركز شرطة أوبن. الدعوة عامة وتوجد مواقف مؤمنة للسيارات.
1: اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
2: Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiyah qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

2MFM إذاعة الجالية الإسلامية. موجز إخباري يأتيكم في هذه الفترة من 2MFM. أهلا بكم متابعينا أينما كنتم.

أعلنت الحكومة الأسترالية تعليق طلبات التسجيل الجديدة لمؤسسات تعليم الطلاب الدوليين لمدة 12 شهراً في خطوة تهدف إلى تعزيز نزاهة نظام الهجرة والتعليم. ويشمل القرار مؤسسات تعليم اللغة الإنجليزية والتدريب المهني بعد تقرير حكومي كشف ثغرات في استغلال بعض مسارات التأشيرات الطلابية. يشار إلى أن القرار يهدف إلى الحفاظ على جودة التعليم ومنع دخول مؤسسات جديدة تثير مخاوف حول نزاهة القطاع. هذا ولن يشمل التعليق المدارس الحكومية ومعاهد تيف والجامعات الحكومية، فيما ستواصل السلطات مراجعة الطلبات القائمة حالياً. أجلت فرق الإنقاذ في جنوب شرق كوينزلاند نحو 50 طالباً ومعلماً بعد أن حاصرتهم مياه الفيضانات في متنزه ماونت بارني الوطني عقب أمطار غزيرة في المنطقة. وفي الغضون استخدمت قوارب الإنقاذ لنقل الطلاب وإعادتهم بأمان، فيما أنقذ متنزهان عالقاً في الجبل جواً ونقل إلى المستشفى. وسجلت بعض المناطق أمطارا قياسية نحو 214 ملم، ما أدى إلى ارتفاع مناسيب الأنهار وحدوث فيضانات في أنهار وجداول عدة. كما وحذرت السلطات من مزيد من الأمطار خلال الأيام المقبلة، داعية السكان إلى تجنب عبور مياه الفيضانات. إلى صفحة الأخبار الدولية. تصدر التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان المشهد الإقليمي بعد أن أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان 12 قرية وبلدة بالإخلاء الفوري قبل شن غارات جوية. وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 6 أشخاص بينهم 4 مدنيين في قرية كفرصير، فيما استشهد شخص آخر في حروف بعد استهداف شاحنة تنقل مساعدات إنسانية، وقتل شخص ثالث في فارون جراء غارة استهدفت دراجة نارية. من جانبها أعلنت المقاومة استهداف تجمعات لجنود وآليات الاحتلال في الشمال العبري بسرب من الطائرات المسيرة، فيما أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيرة عبرت من لبنان. في الملف الإيراني، نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول عسكري أمريكي أن إيران استفادت من فترة الهدنة لإعادة نشر صواريخها ومنصات الإطلاق المتنقلة بعد أن درست أنماط طيران المقاتلات والقاذفات الأمريكية، ما جعل تكتيكات واشنطن قابلة للتوقع. وبحسب المسؤول الأمريكي، فإن الحرب رغم مقتل عدد من القادة الإيرانيين خلفت خصما أكثر صلابة وصمودا، مشيرا إلى أن طهران باتت قادرة على مواصلة الضغط من خلال التهديد بإغلاق مضيق هرمز واستهداف البنى التحتية للطاقة في المنطقة. أما في غزة، فأعلنت وزارة الصحة وصول 3 شهداء و3 مصابين إلى المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية، في ظل مواصلة قوات الاحتلال خروقها لاتفاق وقف إطلاق النار واستمرار الاستهداف في خان يونس ومناطق أخرى من القطاع. قتل جندي سوري وأصيب آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة قرب أحد مباني وزارة الدفاع في منطقة باب شرقي بدمشق. وقالت السلطات السورية إن القوات كانت تحاول تفكيك عبوة ناسفة في الموقع قبل وقوع الانفجار، في وقت تواصل فيه الإدارة السورية الجديدة جهودها لتعزيز الأمن في البلاد. بالخبر الأخير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في موسكو عن إجراء تدريبات عسكرية واسعة النطاق على الأسلحة النووية تستمر 3 أيام وتشمل آلاف الجنود والقطع العسكرية. ووصفت وزارة الدفاع هذه المناورات بأنها روتينية وسط تصاعد التوترات العالمية. وأكدت الوزارة أن التدريبات ستشمل إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز من مواقع اختبار داخل الأراضي الروسية. وبهذا الخبر ينتهي هذا الموجز. إلى اللقاء.

0: A 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: A2MFM sponsor.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة، دوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي.
0: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
6: Alhamdulillahi Rabbil Alameen. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين أما بعد يقول الله تعالى في القرآن الكريم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق إخوة الإيمان ما إن ودعنا منذ فترة شهر رمضان المبارك شهر الخير والبركة حتى بدأت فريضة كريمة عظيمة أخرى تطل علينا ألا وهي فريضة الحج التي فيها جهاد النفس وجهاد المال والتي بها ينفتح باب واسع للإنابة والتوبة إلى الله وقد أخذت تثور في نفوس كثير من المسلمين نوازع الشوق لأداء فريضة الحج المباركة، يتدفقون من كل حدب ومن كل صوب من أطراف المعمورة بالبر والجو والبحر، قاصدين الديار المقدسة في بلاد الحجاز للتلاقي بعضهم مع بعض، ويطوفوا حول الكعبة الشريفة مهللين ومكبرين. لقد استجاب الله دعوة نبيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم وجعل الكعبة البيت الحرام مقصد الملايين من المسلمين كل عام من كل فج عميق من مشارق الأرض ومغاربها على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وألوانهم، لا فرق بين فقير وغني وكبير وصغير، ولا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. يقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إخوة الإيمان، إن لأعمال الحج وشعائره فوائد وحكما ومزايا جليلة، لو أدرك كثير من المسلمين مغزاها لتسابقوا إليها. فالحج مجتمع إسلامي سنوي كبير لا يضاهيه اجتماع في الأرض، ففيه يجتمع مئات الآلاف من المسلمين على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهناك يدعون ربهم وخالقهم ويتعارفون ويتآلفون ويذهبون لزيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي محى الله بنور هديه الظلمات. فما أجمله من منظر ملئ بالعطف والحنان حين نودع الأهل والأحباب والأصدقاء المتوجهين إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج وقد تحللوا من كل تبعة لآدمي، عملا بقول القائد الأعظم: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فما أروعها من هتافات حين يرحل المودعون إلى أم القرى وهم يرددون بخشوع مؤثر: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكيف لا تفرح القلوب وتسر النفوس، ومكة هي مهد النبوة، أم القرى منها دوى صوت محمد الأمين بالحق عاليا، فامتد نور الهدى يبدد ظلمات الشرك والضلال ليملأ الأرض نورا وعدلا. فما أن يصل زوار الأراضي المقدسة إلى الميقات حتى يخلعوا الملابس والأزياء المزخرفة ويلبسوا لباس الإحرام الذي هو أشبه ما يكون بأكفان الموتى، وكأن لسان حال الحاج يقول: أسأل الله أن يصرف عني حب الدنيا. فهناك يتجردوا من مباهج الحياة الدنيا الفانية، صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم، كلهم عند الله سواء، لا يتفاضلون إلا بالتقوى. والحج إخوة الإيمان والإسلام تمرين عملي للإنسان على الصبر وتحمل المشاق والمصاعب، وجهاد لنيل الدرجات العلا والفوز بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم إن لشعائر الحج والمشاهد والمواقف التي يقوم بها الحاج أثناء أداء مناسك الحج حكما عظيمة وعبرا جليلة. فالحاج عندما يرفع صوته بالتلبية قائلا لبيك اللهم لبيك يذكرنا هذا الموقف والنداء بيوم القيامة عندما ينفخ إسرافيل عليه السلام بالصور وتنشق القبور فيخرج الناس من قبورهم أفواجا أفواجا كل على حسب ما قدم. فالأتقياء الذين أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات يكونون طاعمين كاسين راكبين. وأما المسلمون العصاة الذين ماتوا من غير توبة أصحاب الذنوب فيكونون حفاة عراه. وأما الكفار أجارنا الله من الكفر فإنهم يحشرون حفاة عراة ويجرون على وجوههم إهانة لهم. وعندما يقوم الحاج بالسعي بين الصفا والمروة يتذكر جهاد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وجهاد صحابته من أجل نشر الحق والهدى، يتذكر حكمة عظيمة ورمزا لإحياء أثر من الآثار القديمة المباركة. ففي هذا المكان كانت هاجر أم إسماعيل عليه السلام قد تركها نبي الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم مع ولدها إسماعيل في ذلك المكان المبارك من مكة وليس فيه ماء، فما زالت تتردد في هذه البقعة المباركة بحثا عن الماء لها ولابنها بين الصفا والمروة متوكلة على الله حتى كشف الله كربها وفرج شدتها وأخرج لها ماء زمزم الطيب المبارك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأما الوقوف بعرفة ففيه ذكرى جليلة، فعندما يرى المرء الحجاج بالآلاف فوق عرفات يتذكر أيضا يوم القيامة وما فيه من مواقف عظيمة حين يزدحم ويجتمعون كل أمة مع إمامهم، ويتذكر فرار المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فيمتثل الحاج أيضا أمر الله تبارك وتعالى برمي الجمار، وعندما يرميها يتذكر كيف ظهر الشيطان لسيدنا إبراهيم عليه السلام ليوسوس له فرماه سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم بالحصى إهانة له. فنحن نحيي سنة نبي الله إبراهيم عليه السلام، وإن كان الشيطان لا يسكن هناك إلا أن ذلك يعني أننا نخالفك يا من أمرنا الله باتخاذك عدوا لنا ونرجمك لأنك شيطان رجيم. وما أن ينتقل الحاج إلى الطواف حول الكعبة المشرفة حتى يأخذه مظهر من مظاهر العبودية لله وحده. والكعبة هي قبلة الصلاة التي يتجه إليها المسلم عند كل صلاة في أي بقعة من الأرض، ولكنه اليوم في موسم الحج يراها الحاج بأم عينه، وقد اجتمع المسلمون حولها يرددون كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من حجاج بيت الله الحرام ومن زوار حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: من بر الوالدين زيارتهما بعد وفاتهما.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: مستمعينا الكرام، البرنامج التالي يقدم إليكم برعاية هيئة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The PM Drive Time Show.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحويه مكان، ولا يجري عليه زمان، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى إخوانه النبيين والمرسلين وآل بيته الطيبين وأصحابه الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين.

مستمعينا الكرام، ها نحن اليوم ما بين مناهج الحج ومباهج العيد. فالحج إلى بيت الله الحرام فريضة على من استطاع إليه سبيلا، وهذه الفريضة المباركة مع زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم من شرائع الإسلام وشعائر الإيمان، ولطالما تتشوق قلوب المؤمنين وتتشوف أبصار وبصائر المسلمين لهذه الرحلة المباركة، حيث يرحل المؤمن بقلبه وقالبه ووجده ووجدانه لينخرط في أمواج المؤمنين الذين وفدوا إلى هذه الأماكن المقدسة زرافات ووحدانا، ينشدون أنغام المحبة التي اعتملت في قلوبهم إيمانا وصدقا تعبدا لله تعالى، فما أروعها من لحظات.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنت عم تستمع لنا بهالوقت الحلو من بعد الظهر من يوم الأربعاء. معكم أنا جهاد ومنرحب فيكم أحر ترحيب، وبتمنى تكونوا عم تقضوا نهار هادئ ومليان خير وبركة. فأهلا وسهلا بالجميع وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا، إن كنتوا مثل ما قلنا بالبيت أو بأماكن عملكم أو على الطريق أو بالترين أو حتى بالباصات، أو عم ترتاحوا مع فنجان القهوة أو عم تحضري لقمة الأكل لأهل بيتك. فنحن معكم لنضيف جو من الألفة والكلمة الطيبة والمعلومات المفيدة إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا وبرفقتنا.

0: نعم، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأحبة بهالوقت المبارك بهالأيام الفضيلة إن شاء الله تعالى، اللي هو اليوم هو الثالث من شهر ذي الحجة، هالأيام المباركة اللي إلها مكانة عظيمة بقلوب المسلمين، أيام الطاعة والذكر والعمل الصالح إن شاء الله تعالى.
1: لما شاهدنا الأنوار بالمركبة
0: نعم أحبابنا، نسأل الله أن يجعلها أيام خير وبركة علينا وعليكم، وأن يرزقنا وإياكم القبول والرحمة، ويرزق كل مشتاق زيارة بيت الله الحرام.

إذن أحبابنا، اليوم هو الأربعاء للعشرين من مايو أيار من سنة 2026 الموافق للثالث من ذي الحجة من السنة الهجرية 1447. أحبابنا، بالنسبة لمواقيت الصلاة لليوم فهي على النحو التالي: أذان المغرب يدخل الساعة 5:25، أما العشاء فالساعة 6:25. بالنسبة لأذان الفجر ليوم غد الخميس 21 ماي بيدخل الساعة 5:15، أما الشروق فالساعة 6:44.

أما هلأ مستمعينا الكرام فحنعرفكم بفقرات برنامجنا لليوم إن شاء الله تعالى. الفقرة الأولى هي هل تعلم؟ واليوم حنكلمكم ضمن هذه الفقرة هل تعلم أن العناية بما افترض الله على عباده خير من العناية بالنوافل، وكمان هل تعلم بما يغفر الله خطايا العبد. ما عليكم إلا أنه تبقوا معنا حتى تتعرفوا على هيدي الفقرة ومحتواها.

نعم الكعبة محلاها، الله يرزقنا الزيارة ونكحل عيوننا بالكعبة المباركة. أحبابنا الكرام، أما بالنسبة لفقرتنا الثانية لليوم فهي بعنوان قصة ماء زمزم. هنتكلم اليوم عن ماء زمزم، هذا الماء المبارك الذي أكرم الله به السيدة هاجر وابنها سيدنا إسماعيل عليه السلام عندما تركهما سيدنا إبراهيم عليه السلام في مكة المكرمة بأمر من الله جل وعز.

نعم أحبابنا الكرام، سبحان الله العظيم، من قلب الصحراء القاحلة جعل الله ماء مباركا لا ينقطع ليكون آية ورحمة للعالمين. ومحضري لكم فقرات أخرى من هنا وهناك إن شاء الله تعالى، بتعرفوها بوقتها، ما عليكم إلا أنه تبقوا معنا، ما حدا يروح محل ولا حدا يغير هالموجي. هلا وغلا بالأخت حليمة، يسعد لي كل أوقاتك إن شاء الله تعالى، وشكرا كتير على هالوردة الجميلة، بارك الله فيك، بيسعدني أنه تكوني معنا على السماء. برحب بجميع مستمعينا الكرام، كل اللي هن معنا على السمع، وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا، إن كنتوا قريبين منا أو بعيدين عنا، إن كنتوا بسيدني أو بأي ولاية من ولايات أستراليا فمنحييكم، أو حتى لو كنتوا من خارج أستراليا عم تسمعونا، فمنصبح عليكم إن كان عنكم صباح، ومنمسي عليكم إن كان عنكم مساء. حب مسي على الوالدة الكريمة وبقلك عساكي بخير وصحة جيدة إن شاء الله تعالى. كمان بحيي الخالي الحبيبي وكل الأحباب والأصحاب والأقرباء إن شاء الله تعالى، تكونوا بأتم الصحة والعافية خصوصا بهالأيام الفضيلة.

هلا وغلا بالحجة لطيفة، بيسعدني إن تكوني معنا على السمع. بارك الله فيك حبيبة قلبي، شكرا كتير لإليك. الحجة خديجة، يا هلا وغلا فيك أنت، وبيسعدني تكوني معنا على السمع، وبيسعدني إنه صوتي عم يلعلع عندكم بالبيت. بارك الله فيك. إذا أحبابنا الكرام، من إلكم شدوا الهمة بهالأيام الفضيلة من شهر ذي الحجة، أيام مباركة العمل الصالح فيها عظيم. ما تنسوا الذكر والاستغفار وقراءة القرآن والصدقة وصلة الرحم والأضحية، ما تنسوها. اللي بحب يضحي كمان بيقدر يتصل على رقم الإذاعة أو على رقم جمعية المشاريع اللي هو 9707-4842 أو 9707-2747. ما تنسوا صيام يوم الثلاثاء، يوم عرفة، فهاي اليوم

0: ومن الجميع صالح الأعمال. آمين.
1: الشمس بتظهر حلوة منورة والستاير لون العنبر هيبة.
0: كمان منرحب بالأخ أحمد الريش، يا أهلا وسهلا فيك ويسعد مساك إن شاء الله تعالى، وبيسعدنا أنه تكون معنا على السماع.

الله يرزقنا وإياكم زيارة تلك الأراضي المقدسة، نكحل عيوننا برؤية الكعبة المشرفة ونزور الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قولوا آمين. أحببنا لحظات ونبدأ معكم فقرتنا الأولى لليوم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد الله. أما بعد، يسعدنا أن نضع بين أيديكم مجموعة من الفوائد بعنوان هل تعلم، للاستفادة مما فيها من مواعظ وعبر تنير دروبنا وتدفعنا إلى محاسبة أنفسنا، عملا بقول الفاروق عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. فنسأل الله تعالى أن ينفع بها، إنه على كل شيء قدير.

أحبابنا الكرام، ورد في صحيح البخاري ومعجم الطبراني الكبير بالإسناد المتصل من حديث أبي هريرة عند البخاري ومن حديث حذيفة بن اليمان عند الطبراني أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال عن ربه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء

أحب إلي مما افترضت عليه. هذا الحديث أحبابنا الكرام دليل على أن العناية بما افترض الله على عباده خير من العناية بالنوافل التي لم يفرضها عليهم، فإهمال جانب الفرائض والانشغال بالنوافل من علامات الغرور. لذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه على البخاري: قال بعض الأكابر: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور.

مستمعينا الكرام من علامات المفلح أن يكون اهتمامه بما افترض الله عليه واعتناؤه بذلك فوق اعتنائه بالنوافل. ومما افترض الله على عباده تعلم العلم الديني الضروري، هذا الذي فرضه الله على كل بالغ عاقل. كل من بلغ وكان بصفة العقل فهو مسؤول يوم القيامة عن تعلم العلم الديني الضروري.

روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.

وعن سهل بن معاذ عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه أحمد وأبو داود. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، واختم لنا بالخير يا أرحم الراحمين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

إذن أحبابنا الكرام، هذه هي كانت فقرتنا الأولى لليوم، فبتمنى تكون نالت أعجابكم واستفدتوا منها. برحب بالحجة أحمد وبيسعدني أنه معنا على السماع. نعم أخت حليمة، حنسمعك مقطع من الأنشودة اللي طلبتيها على الرأس والعين.

نعم، بيسعدني أنه تكوني مسرورة بالإنشودة يا أخت حليمة. هي بعنوان أنا العليل، بقدم لك إياها وبقدمها لكل سمع يسمعنا وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا.

مستمعينا الكرام، حابة أنقلكم قصة. هي قصة من الواقع، وهي كانت بعنوان وكان العلاج بماء زمزم.

بتقول القصة، كان أبو وليد مبتلا بشرب الخمر منذ حوالي 10 أعوام، وفي يوم من الأيام أو منذ حوالي 10 أعوام، وفي يوم من الأيام مرض مرضا شديدا، فذهب إلى الطبيب، وبعد الكشف والفحوصات وجد الطبيب أن الخمر قد استنفذ جسمه، فقال له: عليك أن تتوقف فورا عن شرب الخمر. فسأله أبو وليد: هل من علاج يساعدني على التوقف؟ فإني عالم بحرمته وأشعر بالانزعاج عند شربه وأرغب حقا بتركه، ولكن لم أستطع حتى الآن. فرد عليه الطبيب قائلا: هذا علاجه بيدك أنت.

خرج أبو وليد من عيادة الطبيب وهو يردد عبارة علاجه بيدك أنت، وكان وقت الظهر قد اقترب. فعلت المساجد بتلاوة القرآن، فإذا بآية تطرق سمعه: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ صدق الله العظيم.

أحبابنا الكرام، يقول أبو وليد: لما سمعت هذه الآية كأنني انتبهت من نوم عميق، وقررت عندها أن أتوب. وفي الليلة نفسها بعد أن صلى العشاء ظل يبكي ويدعو الله أن يغفر له ويتقبل توبته حتى نام.

فرأى في منامه تلك الليلة أنه يمشي وحيداً في يوم حار في أرض صحراوية يكاد يسقط من عطشه وما من منجد له.

نعم أحبابنا الكرام، فرأى في منامه تلك الليلة أنه يمشي وحيداً في يوم حار في أرض صحراوية، يكاد يسقط من عطشه وما من منجد له، فوجد بئرا فأسرع إليه، ثم سمع صوتا يقول له: اشرب من ماء زمزم. استيقظ أبو وليد وفي نفسه رغبة قوية في الحصول على ماء زمزم، فقرر السفر إلى مكة لأداء العمرة، وهكذا حصل.

نعم مستمعينا، وصل الحرم وأدى العمرة، وقبل عودته إلى الديار ذهب للحصول على ماء زمزم فشرب منها ووجد فيها لذة كبيرة، ثم عاد إلى وطنه محملا بعدد من الزجاجات المعبأة من ماء زمزم، وكان كلما شعر برغبة في تناول الخمر فتح الزجاجة وشرب من ماء زمزم، فكان علاج أبي وليد من الإدمان بماء زمزم. سبحان الله.

نعم أحبابنا الكرام، ماء زمزم هو ماء مبارك جعله الله رحمة وشفاء وبركة لعباده، ارتبط بأطهر بقاع الأرض وبقصة عظيمة من الصبر والتوكل والثقة بالله تعالى. وقد قال النبي الأعظم: ماء زمزم لما شرب له، أي أن المسلم يشربه بنية الخير والشفاء والبركة وقضاء الحاجات بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم شربة من ماء زمزم، وحجا مبرورا، وذنبا مغفورا.

أحبابنا، حنتابع شوي بالإنشودي، وعلى الساعة 4 تماماً حنترككم مع موجز الأخبار، وبعده منرجع لنتابع فقرات برنامجنا كالمعتاد.

2 MFM إذاعة الجالية الإسلامية. موجز إخباري يأتيكم في هذه الفترة من 2 MFM. أهلا بكم متابعينا أينما كنتم.

أعلنت الحكومة الأسترالية تعليق طلبات التسجيل الجديدة لمؤسسات تعليم الطلاب الدوليين لمدة 12 شهراً في خطوة تهدف إلى تعزيز نزاهة نظام الهجرة والتعليم. ويشمل القرار مؤسسات تعليم اللغة الإنجليزية والتدريب المهني بعد تقرير حكومي كشف ثغرات في استغلال بعض مسارات التأشيرات الطلابية. يشار إلى أن القرار يهدف إلى الحفاظ على جودة التعليم ومنع دخول مؤسسات جديدة تثير مخاوف حول نزاهة القطاع. هذا ولن يشمل التعليق المدارس الحكومية ومعاهد تيف والجامعات الحكومية، فيما ستواصل السلطات مراجعة الطلبات القائمة حالياً. أجلت فرق الإنقاذ في جنوب شرق كوينزلاند نحو 50 طالباً ومعلماً بعد أن حاصرتهم مياه الفيضانات في متنزه ماونت بارني الوطني عقب أمطار غزيرة في المنطقة. وفي الغضون استخدمت قوارب الإنقاذ لنقل الطلاب وإعادتهم بأمان، فيما أنقذ متنزهان عالقاً في الجبل جواً ونقل إلى المستشفى. وسجلت بعض المناطق أمطارا قياسية نحو 214 مليمتر، ما أدى إلى ارتفاع مناسيب الأنهار وحدوث فيضانات في أنهار وجداول عدة. كما وحذرت السلطات من مزيد من الأمطار خلال الأيام المقبلة، داعية السكان إلى تجنب عبور مياه الفيضانات. إلى صفحة الأخبار الدولية. تصدر التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان المشهد الإقليمي بعد أن أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان 12 قرية وبلدة بالإخلاء الفوري قبل شن غارات جوية. وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 6 أشخاص بينهم 4 مدنيين في قرية كفرصير، فيما استشهد شخص آخر في حروف بعد استهداف شاحنة تنقل مساعدات إنسانية، وقتل شخص ثالث في فارون جراء غارة استهدفت دراجة نارية. من جانبها أعلنت المقاومة استهداف تجمعات لجنود وآليات الاحتلال في الشمال العبري بسرب من الطائرات المسيرة، فيما أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيرة عبرت من لبنان. في الملف الإيراني، نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول عسكري أمريكي أن إيران استفادت من فترة الهدنة لإعادة نشر صواريخها ومنصات الإطلاق المتنقلة بعد أن درست أنماط طيران المقاتلات والقاذفات الأمريكية، ما جعل تكتيكات واشنطن قابلة للتوقع. وبحسب المسؤول الأمريكي، فإن الحرب رغم مقتل عدد من القادة الإيرانيين خلفت خصما أكثر صلابة وصمودا، مشيرا إلى أن طهران باتت قادرة على مواصلة الضغط من خلال التهديد بإغلاق مضيق هرمز واستهداف البنى التحتية للطاقة في المنطقة. أما في غزة، فأعلنت وزارة الصحة وصول 3 شهداء و3 مصابين إلى المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية، في ظل مواصلة قوات الاحتلال خروقها لاتفاق وقف إطلاق النار واستمرار الاستهداف في خان يونس ومناطق أخرى من القطاع. قتل جندي سوري وأصيب آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة قرب أحد مباني وزارة الدفاع في منطقة باب شرقي بدمشق. وقالت السلطات السورية إن القوات كانت تحاول تفكيك عبوة ناسفة في الموقع قبل وقوع الانفجار، في وقت تواصل فيه الإدارة السورية الجديدة جهودها لتعزيز الأمن في البلاد. بالخبر الأخير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في موسكو عن إجراء تدريبات عسكرية واسعة النطاق على الأسلحة النووية تستمر 3 أيام وتشمل آلاف الجنود والقطع العسكرية. ووصفت وزارة الدفاع هذه المناورات بأنها روتينية وسط تصاعد التوترات العالمية. وأكدت الوزارة أن التدريبات ستشمل إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز من مواقع اختبار داخل الأراضي الروسية. وبهذا الخبر ينتهي هذا الموجز. إلى اللقاء.

0: A 2MFM sponsor.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honours your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
0: A 2MFM sponsor.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كا.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، يسعد لنا كل أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم. أنت عم تستمع للإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. أنتوا بعدكم ضمن برنامج PM Drive Time. أنا جهاد معكم من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية.

الهم تكسر. انشودت يا هادينا نظرة بهدية لكل سماع مستمعنا وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا، وبعدها إن شاء الله تعالى مننتقل لحتى نكون مع فقرتنا الثانية لليوم عن قصة ماء زمزم.

قصة ماء زمزم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد. أحبابنا الكرام، مكث سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع زوجته سارة في فلسطين واستقر بها، وكانت سارة عقيما لا تلد. كان يحزنها أن ترى زوجها ليس له ولد، وقيل كان قد بلغ من العمر 86 سنة، وهي قد جاوزت 70. فوهبت سارة لزوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام هاجر، فقبل إبراهيم ذلك، فصارت ملكه وحلالا له. فلما دخل سيدنا إبراهيم بهاجر ولدت له غلاما زكيا هو سيدنا إسماعيل عليه السلام، الذي كان من نسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ففرح إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذا المولود الجديد، ثم أمره الله تعالى أن يأخذه وأمه إلى مكة ليعيشا هناك. فلما بلغ سيدنا إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما السلام وأمه هاجر مكة، وكانت هاجر ترضع ابنها إسماعيل، وضعها سيدنا إبراهيم مع ابنه عند دوحة، وهي الشجرة الكبيرة فوق زمزم في أعلى المسجد، وكان مكانا قفرا، وليس بمكة يومئذ أحد، ولا بنيان ولا عمران ولا ماء ولا كلأ. تركهما هناك، وترك لهما كيسا فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم لما أراد العودة إلى بلاد فلسطين وقف راجعا، لحقته هاجر أم إسماعيل وهي تقول له: يا إبراهيم، أين تتركنا في هذا المكان الذي ليس فيه سمير ولا أنيس؟ وجعلت تقول له ذلك مرارا، ثم قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. فقالت له بلسان اليقين وبالمنطق القويم: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت.

أحبابنا الكرام، ولما ابتعد سيدنا إبراهيم عن ولده إسماعيل وأمه هاجر قليلا، وعند الثنية التفت جهة البيت ووقف يدعو الله تبارك وتعالى ويقول: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العظيم. مكثت هاجر أم إسماعيل مع ولدها إسماعيل حيث وضعها سيدنا إبراهيم عليه السلام، وصارت ترضع ولدها إسماعيل وتشرب من ذلك الماء الذي تركه لهما إبراهيم عليه السلام، حتى إذا نفد ما في ذلك السقاء عطشت وعطش ابنها وجعل يبكي ويتلوى من شدة العطش، وجعلت تنظر إليه وهو يتلوى، فأخذت تفتش له عما فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فصعدت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى بلغت الوادي وصارت تسعى سعي المجهود حتى وصلت إلى جبل المروة، فصعدت عليه ونظرت فلم تجد أحدا، فأخذت تذهب وتجيء بين الصفا والمروة سبع مرات، فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: أغثنا إن كان عندك غواث، فرأت ملكا وهو جبريل عليه السلام يضرب بقدمه الأرض حتى ظهر الماء السلسبيل العذب وهو ماء زمزم، فجعلت أم إسماعيل تحوط الماء وتغرف منه بسقائها وهو يفور، وجعل سيدنا جبريل يقول لها: لا تخافي الضياع، فإن لله هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة من الأرض يبنيه هذا الغلام وأبوه.

أحبابنا الكرام، روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا.

شربت هاجر من ماء زمزم وارتوت وأرضعت ولدها إسماعيل شاكرة الله الكريم اللطيف على عظيم فضله ورحمته وعنايته. ثم بدأت الطيور ترد ذلك الماء وتحوم حوله، ومرت قبيلة جرهم من العربية فرأوا الطيور حائمة حول ذلك الماء، فاستدلوا بذلك على وجود الماء، فوصلوا إلى ماء زمزم واستأذنوا من أم إسماعيل أن يضربوا خيامهم حول ذلك المكان قريبا منه، فأذنت لهم واستأنست بوجودهم حولها. ثم أخذ العمران يتكاثر ببركة هذا الماء المبارك الذي خلقه الله في ذلك المكان من هذه البقعة المباركة الطيبة، وأصبحت مكة مأهولة بالسكان منذ ذلك الحين بعد أن كانت جرداء وقفرا موحشا.

أحبابنا، شب إسماعيل عليه السلام ولد سيدنا إبراهيم عليه السلام بين قبيلة جرهم العربية، وتعلم منهم العربية وترعرع بينهم. ولما أعجبهم سيرته وخلقه زوجوه امرأة منهم، وكان سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد أن رجع إلى فلسطين يذهب كل مدة إلى مكة يتردد إليهم وينظر إليهم ويتفقدهم صلوات الله وسلامه عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

انشودة خدني لطيبة بهدية لكل سمع عم يسمعنا وين ما كنت عم تستمع لنا، وبهدية للأخ عماد اللي بيهدي سلامه للجميع.

إذن مستمعينا الكرام، اليوم هو الثالث من ذي الحجة، والوقوف بعرفة هو الثلاثاء اللي هو 26 أيار، وعيد الأضحى المبارك هو الأربعاء 27 من أيار، وأيام التشريق الثلاثة هي الخميس 28 أيار، والجمعة والسبت 29 و30 أيار.

بين الحاضر أو بين الماضي والحاضر. مستمعينا الكرام، تهل بشائر الحج وعيد الأضحى المبارك في هذا العام، حاملة معها شعائر الدين الحنيف وعادات المسلمين الراسخة في مواسم الحج التي تحتفي بالعبادة وبأداء فريضة من فرائض الإسلام بكل أركانها ومناسكها ومتمماتها.

لكن الكلام في هذه المناسبة الدينية الجليلة يأخذنا هذه الأيام إلى الجانب الاجتماعي لعادات المسلمين عموما التي تغيرت من حال إلى حال، الذي يخشى منه على الكثير من المظاهر الاجتماعية ذات الصلة، ومن جملتها بهجة الاحتفال بالعيد على حد سواء.

بالمقابل أحبابنا الكرام، نرى أن مظاهر الاحتفاء بالعيد لم تعد كالماضي، قائمة بين الأهل والأقرباء والمعارف والجيران الذين كانوا يتزاورون ويهنئون بعضهم البعض، بل تغيرت سماتها وأصبح البعض يلجأ إلى إرسال التهنئة بالكتابة عبر الفيسبوك والموبايل ليس إلا. وهنا يحضر السؤال الأهم، ما هو دور جيل الآباء في حماية العادات الأصيلة، إزاء هذه العادات الهجينة؟ لماذا يترك الأهالي أبنائهم يسلكون مسالك غيرهم أو مسالك تتغير عن مجتمعهم الإسلامي وعاداته المبنية على التراحم والتراحم؟

من بيت كل واحد منا، بدءاً من العزم. أولاً على زيارة الأخوة والأقرباء في العيدين، عيد الفطر السعيد وعيد الأضحى المبارك، عملاً بالشريعة الإسلامية التي تحث على تعزيز صلات الأرحام وترسيخ العلاقات الأسرية بكل تلاحمها وتراحمها.

ثانياً أحبابنا الكرام، الابتعاد عن شراء الأسهم النارية وغيرها من المفرقعات التي تؤدي إلى الترويع. يمكن هون بالبلد قليل كتير، ولكن بغير بلدان ولا سيما ببلادنا العربية بتكتر هالشي الأسهم النارية، وعلينا أنه نعمل على إيجاد بدائل مقبولة شرعاً لإظهار الفرحة والسرور، مثلاً كتزيين المنازل والشوارع وتزيين أو توزيع الحلوى على الجيران والمارة. يعني شيء كتير حلو إنه هلأ بالعيد نزين البيوت وخارج البيوت بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لا سيما لحتى أولادنا وأولاد أولادنا يشوفوا إنه هالمناسبة هي مناسبة عظيمة وقديش منهتم فيها. أو يزيل الجروح حان الأجل. ثالثاً، معايدة الآخرين بالمحادثة عبر الهاتف إن تعذر الذهاب إليهم، وليس الاقتصار على إرسال رسائل نصية قصيرة، فالتواصل عبر الصوت والمحاورة لهما أثر أكبر من الرسالة أو بطاقة المعايدة عند الناس، ولا مانع من الجمع بين الاثنين.

0: والحفاظ رابعاً على عادة العيدية التي تمنح للأولاد في سياق الابتهاج بالعيد، وذلك من أجل زرع الفرحة في قلوب الأطفال وغرس نبتة المحبة فيهم لشعائر الدين الحنيف. نعم أحبابنا الكرام، فقد بتنا اليوم نستشعر تراجعاً ملحوظاً في هذه العادات عند العائلات، أي العيدية، وبات البعض يتغاضى عنها بحجة الوضع الاقتصادي المتأزم، يعني شيء مفهوم، وهي حجة واهية كون العيدية لا ترقى بالمرة إلى القيمة السعرية للأغراض التي يشتريها الناس عادة وبشكل يومي. يعني شيء مفهوم إنه صارت العيشة كتير غالية وكله غالي والحالة الاقتصادية صارت كتير متأزمة، ولكن ما بيمنع أنه لو يعني شيء بسيط من المال يعطى للأولاد لسيما بتفرح قلوبهم وقلوب أهلهم، فخلونا سارين بهالعادة، ما تنسوها ما تنفوها وما تروحوها مثل ما بيقولوا، تحذفوها من قاموسكن، خلوها سارية المفعول لسيما للصغار يعني، وبيدلن متذكرينا لحتى يكبروا، وبيضلن هن ماشيين فيها لأنه على كتر ما هن انبسطوا فيها لما كانوا صغار.
1: يلي زرعت الدنيا تملاني أذكين من دمع الندم وروح.
0: نعم مستمعينا الكرام، نحن مطالبون جميعا أباء وأمهات إخوة وأخوات مجابهة العادات الدخيلة والتمسك بعاداتنا الشرقية الإسلامية حتى لا ينسى الأبناء كل النواميس المحمودة التي انتهجها الأسلاف من عصر إلى عصر، وذلك لكي تبقى فرحتنا بالمناسبات الإسلامية المباركة فرحتين، فرحة بالشعائر وفرحة بالمشاعر على حد سواء. مستمعينا الكرام، نسأل الله عز وجل أن يعين

عيد علينا هذه الأيام المباركة، وقد تحسن حالنا وحال الأمة جمعاء. قولوا آمين.

اللهم يا من أقسمت بهذه العشر، ارحمنا يوم الحشر، واصرف عنا كل شر، واجعل لنا من كل عسر يسرا، ويسر لنا صيام يوم عرفة، واغفر لنا ما فات، وتجاوز عن كل السيئات، واجعل عيدنا مبارك وأيامنا سعيدة. آمين.

إذن أحبابنا الكرام، هيدي هي الفقرات اللي حبينا نقدم لكم إياها لليوم، فبتمنى تكون نالت أعجابكم واستفدتوا منها. كشفت لنا الظلمة. فمنرجع من لكم ومنذكركم أنه تشدوا الهمة بهالأيام الفضيلة من شهر ذي الحجة، أيام هي مباركة والعمل الصالح فيها عظيم، فما تنسوا الذكر والاستغفار وقراءة القرآن، ما تنسوا الصدقة، ما تنسوا صلة الأرحام، ما تنسوا الأضحية. بعثت لنا رحمة يا طه، كشفت لنا. كمان منذكركم بصيام يوم الثلاثاء، يوم عرفة، هاليوم العظيم يلي فيه فضل كبير وأجر كريم.

أحبابنا الكرام، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم يوم عرفة ونحن بأحسن حال، وأن يتقبل من الحجاج حجهم ومن الجميع صالح الأعمال، وأن يبلغنا عيد الأضحى المبارك ونحن وإياكم بأتم الصحة والعافية، آمين. لهون بكون انتهى برنامجنا معكم لليوم، لقاء بيتجدد فيكم نهار الجمعة بإذن الله تعالى مع الحاجة خديجة، فنتمنى تبقوا على هيدي الموجة وما تغيروها وتدلوا عم تسمعوا لها أناشيد جميلة ودروس قيمة إن شاء الله تعالى بتسمعوها وبرامج حتستفيدوا منها كتير. أستحفظكم الله وإلى اللقاء.

0: يبدأ وقت رمي جمرة العقبة من منتصف ليلة العيد، والجمرات الثلاث بعد الزوال في أيام التشريق، والله تعالى أعلم وأحكم.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: sponsoring 2MFM.
1: Is your child struggling with communication, behaviour or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence and everyday skills at home, school and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
0: A 2MFM sponsor.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
0: A2MFM sponsor.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
1: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.
6: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
1: Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiyah qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550 والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.
7: دعوة لحضور أمسية الذكرى ووفاء. تدعوكم مجموعة من الجمعيات والروابط السودانية بسيدني بالاشتراك مع أسرة الفقيد لإحياء ذكرى فقيد الجالية السودانية بأستراليا، الصحفي المخضرم الأستاذ نور الدين مدني صاحب الكلمة الصادقة والقلم الرصين، وذلك في يوم السبت الموافق 23 مايو أيار الحالي في تمام الساعة 6 مساء بقاعة تاون هول في أوبن على العنوان التالي 1 سوزان ستريت أوبن بجوار مركز شرطة أوبن. الدعوة عامة وتوجد مواقف مؤمنة للسيارات.
8: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح 3 مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب.

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك،

0: إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بسم الإله وبه بدينا ولو عبدنا غيره شقينا وحبذا ربا وحب دينا وحبذا محمد هادينا صلى الله عليه وسلم وعلى كل رسول أرسله الله. أحبابنا الكرام، عنوان الحلقة اليوم إن شاء الله تعالى دعاء الرسول للحاج. أخي الحاج، بحب ذكرك بكلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. شو معنى هالكلام؟ معناه إذا الحاج اجتنب الفسوق خلال حجه، يعني اجتنب الوقوع في الكبائر واجتنب الجماع، لأنه إذا كان واحد أحرم بالحج حرام عليه أنه يجامع لو حتى قلنا زوجته حتى يتحلل التحلل الثاني، يعني بيكون انتهى من الأركان وانتهى من الواجبات إلى ما هنالك. فإذا هو اجتنب الفسوق والجماع، النبي عليه الصلاة والسلام قال: خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وانت يا حاج إذا عملت هيك بتعرف بهالحالة وين فتت. فتت بدعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قال: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. بتعرف وين فتت؟ فتت بدعوة عظيمة من سيد العالمين حبيب الله، أعظم مخلوق خلقه الله، شرف كبير لك بالدنيا وبالقبر وبالآخرة، إنك أنت هلأ نلت دعوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. بعدين لما بترجع من الحج أكيد برجع وبذكرك نيتك تكون صافية خالصة لله تعالى، ما يهمك مدح الناس إلك، لا، إنما اللي بدي إياه رضا الله تبارك وتعالى، قمت بما فرض الله تبارك وتعالى علي. ما بننغر، ما تنغر، لأنه أحيانا في ناس بتنغر. بيرجع وبأكد لكم أنه الإنسان يثبت على طاعة الله عز وجل، لأنه نحن منا أنبياء، نحن منا ملائكة، نحن متعلمين على سبيل نجاة. ما يغر الإنسان تهافت الناس عليه، لا، وادعوا لنا يا حاج، انتبه على حالك وصحح نيتك لله. بيجي لعندك زوارك وبيقولوا لك: استغفر الله لنا، استغفر الله لنا، استغفر لنا بنية خالصة، استغفر بنية خالصة لله تبارك وتعالى. لأنه إذا عملت هيك بيكون دخلت أنت واللي طلب منك الاستغفار تحت دعوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. وما تنساني أخي الحاج من الدعاء إلي ولذريتي وأحبابي ولأمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها، وأسأل الله أن يجعلك من المقبولين عنده ويجعل حجك مبرورا ويتقبل منك صالح الأعمال. الله يتقبل منا ومنك صالح الأعمال بجاه سيد الأنبياء سيد المرسلين، والله تعالى أعلم.

تحية لكم متابعينا. أعرب وزير الصحة الأسترالي مارك باتلر عن قلقه من اتساع تفشي الدفتيريا في شمال أستراليا بعد أن سجل الإقليم الشمالي 133 إصابة، إضافة إلى 79 إصابة في غرب أستراليا وحالات أخرى في كوينزلاند وجنوب أستراليا. ووصف باتلر التفشي بأنه من أكبر التفشيات التي شهدتها البلاد منذ عقود، مشيرا إلى أن معظم الإصابات سجلت بين السكان الأصليين. هذا ودعت السلطات الصحية السكان خصوصا في المجتمعات النائية إلى الحصول على الجرعة المعززة وإجراء الفحوصات عند ظهور أعراض مثل التهاب الحلق أو التهابات الجلد. شهد النقاش السياسي في أستراليا تصاعدا بعد الإعلانات التي تضمنتها الموازنة الفيدرالية خصوصا فيما يتعلق بتعديلات الضريبة على الاستثمارات العقارية وتقليص امتيازات النيجاتيف جيرينج وضريبة أرباح رؤوس الأموال. هذا ودافع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ووزير الخزانة جيم تشالمرز عن الإصلاحات، مؤكدين أنها تهدف إلى تحقيق عدالة بين الأجيال ومساعدة الشباب على دخول سوق الإسكان. من جانبها هاجمت المعارضة الخطط الحكومية، وتعهد زعيمها أنجس تايلر بإلغاء التعديلات الضريبية في حال وصول الائتلاف إلى الحكم، معتبرا أنها ستؤدي إلى ارتفاع الإيجارات وتراجع الاستثمار في الإسكان. كما تضمنت الموازنة إجراءات لتخفيف أعباء المعيشة ودعم الإسكان والأمن الطاقوي في وقت تواجه فيه الحكومة انتقادات بشأن تراجع الثقة الشعبية واتهامات بالتراجع عن وعود سابقة. إلى الأخبار الدولية. في ظل ترقب مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، كشف نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي عن بنود المقترح المعدل الذي نقلته باكستان إلى واشنطن، ويتضمن رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحصار البحري الأمريكي، إضافة إلى وقف الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان، وخروج القوات الأمريكية من المناطق القريبة من إيران ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب. ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل هجوم كان مقررا على إيران بناء على طلب من قادة السعودية وقطر والإمارات، مشيرا إلى وجود فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. في السياق، قالت مصادر إيرانية إن واشنطن أبدت مرونة جزئية مثل الموافقة على الإفراج عن ربع الأصول الإيرانية المجمدة والسماح ببعض الأنشطة النووية السلمية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما نفت واشنطن تقديم أي تنازلات رسمية. كما أعلنت وزارة الأمن الإيرانية اعتقال 19 شخصا أغلبهم أجانب، قالت إنهم ينتمون إلى خلايا مرتبطة بالولايات المتحدة والدولة العبرية، وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات في جنوب شرق إيران. من جانب آخر، أعلن منظمو أسطول الصمود العالمي أن القوات الإسرائيلية اعتدت على 41 قاربا كانت متجهة إلى غزة لكسر الحصار، واختطفت عشرات النشطاء في المياه الدولية، فيما لا تزال 10 قوارب تواصل إبحارها نحو القطاع. أخيرا، قتل 6 أشخاص وأصيب 8 آخرون في حادث إطلاق نار وقع في محافظة ميرسين جنوب تركيا. وذكرت السلطات أن المهاجم، وهو رجل يبلغ 37 عاما، قتل عدة أشخاص قبل أن يقدم على الانتحار، في حين أشارت التحقيقات إلى أنه كان يعاني من مشاكل نفسية وإدمان المخدرات. متابعينا الأعزاء، قدمت لكم هذا العرض الإخباري عبر أثير 2MFM الإذاعة الإسلامية في سيدني. لكم مني كل التحيات، ودمتم بأمان الله.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: التويم FM سبونسر.

0: مشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: A 2MFM sponsor.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300-998-234 to learn more.
5: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM. ترويج أسرع وانتشار أوسع.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

ماء زمزم المبارك شفاء للعليل ورحمة من خالق الأكوان. مستمعين الكرام، مكة أحب بلاد الله إلى الله تعالى، وأحب البقاع إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها أنواع الخير والبركة، وهي نوارة زاهية زاكية يهفو إليها قلب كل مؤمن. ففيها الكعبة المشرفة والحجر الأسود وماء زمزم التي ما زالت منذ آلاف السنين نعمة الله على عباده.

ماء زمزم مكنوز بالأسرار، وحسبنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له. يقول أبو عبد الله الحكيم الترمذي، وهو غير الترمذي صاحب السنن، في كتابه نوادر الأصول: الشارب لزمزم إن شربه لشبع أشبعه الله، وإن شربه لشفاء شفاه الله، وإن شربه لسوء خلق حسنه الله، وإن شربه لضيق صدر شرحه الله، وإن شربه لانغلاق ظلمات الصدر فلقها الله، وإن شربه لغنى النفس أغناه الله، وإن شربه لحاجة قضاها الله، وإن شربه لأمر نابه كفاه الله، وإن شربه لكربة كشفها الله، وإن شربه لنصرة نصره الله، وبأي نية شربها من أبواب الخير والصلاح وفى الله له بذلك، لأنه استغاث بما أظهره الله تعالى من جنته غياثا. وأما اللغوي الثعالبي فقال في كتابه ثمار القلوب كلاما يؤكد ما لزمزم من الخصائص والمزايا، حيث يقول: فكم من مبتلا قد عوفي بالمقام عليه والشرب منه والاغتسال به، بعد أن لم يدع في الأرض ينبوعا إلا أتاه واستنقع فيه.

نبدأ أولا بالكلام عن قصة ماء زمزم. لقد ذكر كثير من المؤرخين الإسلاميين قصة ماء زمزم، ومن أشهر هؤلاء الأزرقي في كتابه تاريخ مكة، حيث يقول: أوحى الله تعالى إلى خليله إبراهيم عليه السلام أن يأتي بهاجر وولدها إسماعيل إلى مكة، فأتى بهما وأمر هاجر أن تتخذ عريشا ثم انصرف، فتبعته وسألته: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ونفد ما كان معها من الماء، فعطشت وعطش ولدها، فنظرت إلى الجبل فلم تر داعيا ولا مجيبا، فصعدت على الصفا فلم تر أحدا، ثم هبطت وعينها على ولدها حتى نزلت في الوادي وغابت، فهرولت حتى صعدت من الجانب الآخر فرأته، واستمرت إلى أن صعدت المروة فما رأت أحدا، وفعلت ذلك 7 مرات، ثم عادت إلى ولدها وقد نزل جبريل عليه السلام فضرب موضع زمزم بجناحه فنبع الماء، فبادرت إليه هاجر وحبسته من السيلان كي لا يضيع الماء. انتهى ما قاله الأزرقي. وبهذا الماء الشريف المبارك غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بيد سيدنا جبريل عليه السلام، وذلك توطئة وتمهيدا لبعثته، وتحضيرا لقلبه للأمور العظام والحوادث الجسام، وتهيئة لمعراجه إلى السماوات العلى. فتدفقت مياه النبع العظيم بين الكعبة والمقام والحطيم في بيت الله العتيق غوثا للسيدة هاجر وابنها الرضيع إسماعيل الذبيح، وسقيا لضيوف الرحمن في بيته الحرام، وليكون آية للناس وعبرة على مر السنين.

الروم وماء زمزم. لم يقتصر حب ماء زمزم والتسابق على شربه على المسلمين فقط، فقد عرف الروم فضل هذا الماء واختبروه بالتجربة. فقد روى الفاكهي في كتابه أخبار مكة روايات عدة تؤكد أن الكثير من علماء الروم أحبوا ماء زمزم وفضلوه على معدن الذهب. فقد نقل عن مجاهد التابعي المكي شيخ القراء والمفسرين قوله: كنا نسير في أرض الروم فآوانا الليل إلى راهب فقال: هل فيكم من أهل مكة أحد؟ قلت: نعم. قال: كم بين زمزم والحجر؟ قلت: لا أدري إلا أن أحزره. قال: لكني أدري إنها تجري من تحت الحجر، ولأن يكون عندي منها ملء طست أحب إلي من أن يكون عندي ملؤه ذهب. وروى أيضا الفاكهي عن محمد بن حرب عمن حدثه قال: إنه أسر في بلاد الروم، وإنه صار إلى الملك فقال له: من أي بلد أنت؟ قال: من مكة. قال: نعم. قال: فهل تعرف بره؟ قال: نعم. قال: فهل لها اسم غير هذا؟ قال: نعم، هي اليوم تعرف بزمزم. قال: فذكر من بركتها ثم قال: أما إنك إن قلت هذا إنا نجد في كتبنا أنه لا يحثو رجل على رأسه منها ثلاث حثيات فأصابته ذلة أبدا.

موقع بئر زمزم. تقع بئر زمزم بجوار مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمام الكعبة المشرفة، مما يلي الحجر الأسود على بعد 18 مترا منه، وفتحة البئر تحت سطح المطاف على عمق 1.5 متر. وتشير الدراسات التي أعدت لمعرفة مصادر مياه البئر والتي تمت أثناء الأمطار والسيول أن مصادر بئر زمزم تختلف عن المياه الجوفية، وهذا يؤكد أن هناك مصدراً مستقلاً لمياه زمزم غير المصادر المعهودة. ومن عادات أهل مكة أنهم يستقبلون ضيوفهم بتقديم ماء زمزم احتفاءً بهم، وهم يتفننون بتقديمه بارداً في أوعية مزخرفة ومبخرة باللبان والمستكة لإكسابه طعماً محبباً للشاربين. ويحرص أهل مكة على الإفطار في رمضان على شربة من ماء زمزم، ويحنكون مواليدهم بالتمر وبجرعة من زمزم ليكون أول ما يدخل جوف المولود حال ولادته التمر وماء زمزم المبارك. كما يحرصون على جعل ماء زمزم آخر ما يغسل به موتاهم قبل دفنهم رجاء بركته.

زمزم شراب الأبرار. ولزمزم أسماء عديدة، منها زمزم مكنونة، طيبة، الشباعة، برة، بركة، عافية، سقيا الحاج، وشراب الأبرار. ومن خصائص هذا الماء أنه نقي لا يتغير لونه ولا يفسد طعمه، ويبقى على حاله ولو حفظ لمدة طويلة. ومن أسراره التي خصها الله تعالى بها أنه لا ينضب أبدا، والناظر في بئر زمزم يرى أن مستوى الماء فيه لا يتبدل ولا يتغير، فهو على مستوى واحد لا يقل ولا يكثر مهما أخذ منه. ويروى عن الضحاك بن مزاحم أنه قال: إن الله عز وجل يرفع المياه العذبة قبل يوم القيامة، وتغور المياه غير ماء زمزم، وتلقي الأرض ما في بطنها من ذهب وفضة، ويجيء الرجل بالجراب فيه الذهب فيقول: من يقبل هذا مني؟ فيقول: لو أتيتني به أمس لقبلته.

افتراء على ماء زمزم. حاول العديد من أعداء الإسلام الطعن في صحة ماء زمزم والتشكيك في فوائده، ففي زمن السلطان عبد الحميد الثاني الخليفة العثماني قامت القنصلية الإنجليزية في مدينة جدة بالحجاز بطبع تقرير عن ماء زمزم، زعمت فيه أنها أخذت عينة من ماء زمزم عن طريق أحد المسلمين العاملين لديها في القنصلية، وكان التقرير سيئا للغاية، وقد قالوا فيه إن ماء زمزم فيه كل الجراثيم المضرة وفيه الكوليرا، بل هو أسوأ من ماء المجاري، وطبعوا ذلك في رسالة سموها حجة مكة وكوليرا زمزم. وقد بعث السلطان عبد الحميد رحمه الله تعالى بطبيبه الخاص إلى مكة، فأخذ قليلا من ماء زمزم وحلله في المختبر فوجده على أحسن حال، وكتب تقريرا رد فيه على الافتراءات وأرسله للقنصلية الإنجليزية، جاء فيه إن الرجل الذي أتاكم بالماء إنما هو رجل غير مسلم معروف يدعي الإسلام، وقد أتاكم بماء من المجاري وليس بماء زمزم، فنتيجة تحليلكم صحيحة بالنسبة للماء الذي أتاكم به، ولكنه ليس بزمزم.

وأخيرا يستحب لأصحاب الحوائج شرب ماء زمزم المبارك على نية قضائها، وليقل عند شربه: اللهم إنه بلغني أن نبيك قال: ماء زمزم لما شرب له، وإني أشربه مستشفيا به، فاشفني واغفر لي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وغير ذلك من الدعاء بخير. كما أنه يسن للحاج شرب ماء زمزم وأن يتضلع منه، أي يمتلئ منه شبعا وريا، وأن يستقبل القبلة عند شربه. وقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن هاجر زمزمت بيدها لكان عينا معينا. رواه البخاري، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: HMFM sponsor.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
2: Sponsoring 2MFM.
4: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
5: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: Sponsoring 2MFM.
6: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
1: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. dhegeystayaashii dhaqaayaha low maanta darsigeenna gaabani wuxuu ku saabsan yahay xusidda eebbahay iyo dikrigiisa. sida aad ogtihiinba, aayado fara badan ayaa qur-aanka ku soo arooray oo ku dhiirigeliyey addoomiha eebbahay in ay had iyo jeer ahaadaan kuwa eebba xusa oo xusuusta ay ahaadaan. waxaa ka mid a aayadahaas aayadda ku soo aroortay suuradda alcankabuut ee 45aad. wuxuu yidhi: eebbi kor ahaaye, wala dikrullaahi akbar, dikriga ilaahay ayaaba weyn oo wax walba ka sii mudan. wuxuu yidhi sidoo kale suuradda albaqara aayadda 152, wuxuu yidhi: eebba kor ahaaye, fadkuruunii adkurkum, ixusa oo ixusuusta aan idin xusuuste. macnaha ujeeddaduna ma aha inuu eebba wax iloobayo, ee waxa weeye qofkii eebba xusa ayuu eebbe markaa xuskiisaas iyo cibaadadaas uu sameynaayo ayuu ka aqbalayaa, taas ayaana ah xusuusashadiisa ama xusidiisa ah. Sidoo kale aayad ku soo aroortay suuradda Al-Caraaf aayadda 205 ayaa eebba wuxuu ku yidhi, wadkur rabbaka fii nafsika tadarrucan wakhiifa ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وجدد يدنا تهي إلا إسفري إن هذي يجير إيه بلا حسوسته أو نفس الدعاء اللو حسوسته هذيك أو إسجبين إياه أو تضرع إياه أو عبسان إياه أو إبكا عبسان إياه أو مركا أن لقي لنينين أو أنكر أدهينين أو حدكاغ هوس أدهيغا إياه صبحي إيه قلبتي إنتبا. Waxaana la yiri nabiga nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee, hana ahaanin kuwa qaafiliinta ah ee eebbe iloobay ee aan ka warhayninba ee cibaadadiisa iloobay, ha ka mid noqonin, ayaa markaa la yiri. Hase ahaatee qof kasta oo muslimiinta ka mid ah ayaa hadalku ku jeeda. Aayad kalena waxaa ku soo arooray suuradda Al-Jumu'ah aayadda 10, wuxuu yiri eebbe kor ahaaye, wadkurullaaha kathiiran lacallakum tuflixuun, eebba xusa in badan waxaad mudantihiin inaad liibaantaani. Waxaa sidoo kale aayado kale 7 ku soo arooreen suurada kale, sida aayadda uu eebba ku yiri, wadhaakiriina allaha kathiiran wadhaakiraat acadda allaahu lahum maqfiratan wa ajran cadiimaa. Kuwa eebba xusi og ee ragga iyo haweenka intaba ah, eebba wuxuu u diyaarshay dembidhaaf weyn iyo abaalmarin weyn ayuu u diyaarshay oo uu siinayaa. Suuradda Al-Ahzaab aayadda 35 ayaa sidaa ku soo aroortay. Waxaa kale oo eebba yiri, yaa ayyuhalladhiina aamanu dhkurullaaha dhikran kathiira wasabbixuuhu bukratan wa asiila. Suuradda Al-Ahzaab aayadda 42 wuxuu yiri eebbe kuwii nan rumeeyeyow, xusid badan xusa eebbe oo nasaha subax iyo galab intaba, ayuu yiri. Waxaa kaloo arrinkaa eebba xusidiisa ah ku soo arooray ahaadiis laga soo wariyey nabigeenna nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee. Wuxuu soo wariyey Abu Hurayra, Allaha ka raalli noqday in nabiga nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee uu yiri, kalimataani khafiifataani cala lisaani thaqiilataani fil miisaani xabiibataani ila raxmaani subxaanallaahi wa bixamdihi subxaanallaahi alcadiim. Muttafaqun calayhi. Laba kelimadood ama laba eray oo fudud oo carabka u fudud ee maalinta qiyaamahana miisaanka ku culus eebbana uu jecel yahay ayaa waxay yihiin, buu yiri nabigu nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee, subxaanallaahi wa bixamdih subxaanallaahi alcadiim. Inaad tiraahdo ayaa labada eray ah oo carabka u fudud, runtii waanay u fudud yihiin carabka, maxaa yeelay subxaanallaahi wa bixamdihi dhihideedu wax dhib badan maaha, subxaanallaahi alcadiim dhihideeduna wax dhibaato ah malaha, runtii oo carabku u fududahay, laakiin miisaanka yowmal qiyaamaha way ku culus yihiin. Eebba maxaa yeelay eebba ayaa jecel xusidaas noocaas ah. Waxaa kale oo laga soo wariyey nabiga nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee inuu yiri, la an aquula subxaanallaahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allaahu wallaahu akbar أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. وحان كجعلهاي إن أن إلهذو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إن أن إلهذو أيان كجعلهاي وح الله يوحي قرح أصواب حضي. وحاكلو لقسو ورياسيق نبات قليو إن حريسي كركي سأهاتي إن ويري من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 كانت له عدل 10 وكتبت له 100 ومحيت عنه 100 وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه وقال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 حظت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. حديث كان لغا سو وريي نبيغا نبد غليو iyo naxariisi korkiisa ahaate waxa laga fahmayaa in dhikriga noocaas ah ee bal la xusayo ee la leeyahay la ilaaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Maalin hadduu qofku boqol jeer yiraahdo waxay u dhigantaa buu yiri nabigu nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee sidii nin toban qofood xureeyey oo kaleetood. Boqol xasanadood ayaa loo qoraa waxaana laga tiraa boqol xumaato, waxayna u ahaataa oo dikriga noocaasa uu qofka dhahaya u ahaada xijaab shaydaanka ka xigsada ayuu u noqdaa qofka sidaa dhahaya maalintiisaas inta uu ka gaaro galabtii. Qof waxa uu falay wax ka wanaagsan falana ma jiro, oo wanaaggaas uu qofka maalintaas sameeyey wanaag ka sii badan cid falaysana ma jirto. Haddii aanay ahayn qof kale ama nin kale oo intaa uu sameeyey in ka badan sameeyey, hadduusan ahayn cid kale oo wanaaggiisaas oo kale la imaanaysa maalintaas ma jirto. Waxaa kaluu yidhi nabigu nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee qofkii yidhaahda subxaanallaahi wa bixamdihi subxaanallaahi wa bixamdih, maalintii boqol jeer ninkii sidaa yidhaahda waxaa laga tiraa wixii gafaf ahaa ee uu lahaa badda abuurteeda ama badda xumbadeeda haddii ay danaan la ekaadeen. Macnaha sidii ay danaan ha u bateen weeyaan, ujeeddada laga leeyahay waa sidii ay danaan ha u bateen gafafkiisu qofka. Laakiin hadduu yidhaaha subxaanallaahi wa bixamdih, maalintaas boqol jeer waa laga tiraa wax alle iyo wixii gafaf ahaa oo uu lahaa. Waxaa kaloo xadiis qiimo badan ka soo wariyey nabiga abi ayuub al ansaari radiyallaahu canhu wuxuu yidhi nabigu nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee wuxuu yidhi man qaala laa ilaaha ila allaahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir cashra maraatin kaana kaman actaqa arbacata anfus min waladi ismaaciila. Muttafaqun calayh. Wuxuu yidhi nabigu nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee ninkii yiraahda laa ilaaha ila allaahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir, toban jeer ninkii sidaa yiraahda wuxuu la mid yahay sida nin xureeyey afar qofood oo ka mid ah caruurtii nabi ismaaciil ayuu la mid yahay qofkii yiraahda eregaas ee bal lagu xusaayo ee ah laa ilaaha ila allaahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir. Waa xadiis la isku raacsan yahay. Waxaa xadiis kale asigana ka soo wariyey nabiga abi dharin allaha ka raalli noqdee oo yiri nabiga ayaa wuxuu ugu yiri nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee alaa ukhbiruka biaxabi lkalaami ila allaah ina axaba alkalaami ila allaahi subxaana allaahi wa bixamdih. Rawaahu muslim. Wuxuu yiri abi dhar allaha ka raali noqdee nabiga ayaa wuxuu igu yiri ma kuu sheegaa ilaahay wuxuu hadalka ugu jecel yahay, hadalka uu hadalka eebba ugu jecel yahay ma kuu sheegaa buu yiri. Markaas buu yiri eebba wuxuu hadalka ugu jecel yahay in la yiraahdo subxaanallaahi wa bixamdih, eebbaana sahnaaday eebba ayaana mahadi u sugnaatay, sidaa in la yiraahdo ayaa eebba ugu jecel yahay hadalka oo dhan. Waa xadiis uu soo wariyey imaam muslim allah ka raali noqdee. Sacad bin abi waqaas ayaa asna wuxuu ka soo wariyey nabiga nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee oo yiri jaa'a acraabiyun ilaa rasuulillaahi sala allaahu calayhi wasalam faqaala callimnii kalaaman aquuluh qaala qul laa ilaaha ila allaahu waxdahu laa shariika lah allaahu akbar kabiiraa walxamdu lillaahi kathiiraa وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم قال فهؤلاء لربي فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم. وحو يري سعد بن أبي وقاص الله كرال النقضي نبي جنبت قريو إيان حديثي كركي سأهاته ayaa waxaa u yimiday nin reer baadiye ah, nin reer miyi ah oo socda ayaa u yimiday. Kolkaas buu wuxuu ku yiri nabi allow ibar hadal aan dhaho, ibar wax aan idhaahdo ii sheeg oo ibar. wuxuu yidhi kolkaa nebigu nabadgelyo iyo naxariisi korkiis ha ahaatee waxaad tidhaahdaa laa ilaaha ila allaahu waxdahu laa shariika lah, allaahu akbar kabiira, walxamdu lilaahi kaiira, wa subxaan allaahi rabbi alcaalamiin, walaa xawla walaa quwata ilaa billaahi alcasiizi alxakiim. Sidaa dheh ayuu ku yidhi. Kolkii uu sidaa dheh ku yidhi ayaa kii reer miyiga ahaa wuxuu yidhi intaas eebbahay baa leh aniguna maxaan leeyahay, nin caqli badan buu ahaa. Wuxuu yidhi intaas eebbahay xuskiisa waaye aniguna maxaan dhahaa oo aniguna aan nafsadayda u dhahaa. Wuxuu yidhi waxaad dhahdaa allaahuma kfir lii warxamnii wahdinii warzuqnii. Sidaa dheh ayuu ku yidhi. Marka intaasna nafsadaada ayaa lahaanaysa, inta horena eebbaha ayaad ku xusaydaa buu yidhi. Inta dambena waa duco oo ilaahay baad waxaad ku weydiisanaysaa ilaahaaga inuu kuu dembi dhaafo oo kuu naxariisto oo ku hanuunsho oo ku dhiifsho ayaad ku weydiisanaysaa. Tan horena waa xusidda eebbahay, waa xadiid saxiixa oo uu soo wariyey Imaam Muslim. Kolka walaalayaal, axaadiista ku soo aroortay ilaahay xusiddiisa iyo fadliga dikri uu leeyahay wax la soo koobi karo ma aha. Axaadiid fara badan ayaa ku soo aroortay. Intaa ayaana maanta ku soo gabagabayneynaa dirsigeennii gaabnaay, waxaana idinkaga tegaynaa tan iyo kulantideenna dambe. Nabadgelyo iyo nooli kulanta. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
0: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
9: Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490 372 440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.
10: يقول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام منبها ومحذرا من الاستماع إلى كلام قوم أخفوه عنه: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. رواه البخاري. والآنك هو الرصاص المذاب، وذلك نوع من التجسس المحرم. حول بيان معاصي الأذن وبعض معاصي اليدين، نبقى الآن مع واحدة من سلسلة محاضرات فضيلة الشيخ أحمد عجور حفظه الله في بيان المعاصي للابتعاد عنها.
11: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على نبينا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. نبدأ إن شاء الله تعالى بذكر معاصي الأذن بعد أن أنهينا الكلام على معاصي اللسان. ومن معاصي الأذن الاستماع إلى كلام قوم أخفوه عنه. الاستماع إلى كلام قوم يكرهون اطلاعه عليه بأن علم أنهم يكرهون ذلك، هذا يكون حراما وهو معصية من الكبائر. وذلك لما صح من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب، وذلك نوع من التجسس المحرم. فإذا الذي يستمع إلى حديث قوم إلى كلام أناس وهم يكرهون أن يطلع على هذا الكلام، وذلك كأن يستمع إليهم من خلف باب أو نحو ذلك وهم يكرهون ذلك، فإن ذلك حرام. وكذا من محرمات الأذن الاستماع إلى المزمار والطنبور، وهو آلة لهو تشبه العود وسائر الأصوات المحرمة. هو الحكمة من تحريم الموسيقى المحرمة أنها تدعو للشهوة المحرمة، لذلك الاستماع إلى المزمار والطنبور وسائر الأصوات المحرمة هذا يكون حراما، لكنه ليس من الكبائر. وما يقوله البعض على أنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ليس له صحة، وهو من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. هنا بعض الناس يذكرون هذا الحديث على أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يصح، يكثرون من ذكر هذا الحديث. الصغيرة عندهم كأنها من أكبر الكبائر. هو في الماضي الملوك وبعض الأغنياء يتخذون جوارية ليغنين لهم، بعضهم في الساق يفعلون ذلك عند شرب الخمر وبعضهم لغير ذلك، هذا معنى القينة. وكذلك من معاصي اللسان الاستماع إلى الغيبة والنميمة ونحوهما، بخلاف ما إذا دخل عليه السماع قهرا وكرهه ولزمه الإنكار إن قدر. الاستماع إلى الغيبة هذا حرام. وما معنى الغيبة؟ كنا قد ذكرنا معنى الغيبة في باب أو في فصل معاصي اللسان. ومن باب التذكير نقول الغيبة هي ذكرك أخاك المسلم بما فيه بما يكره في خلفه، هذا تعريف الغيبة. والغيبة غير النميمة. وأما النميمة ما تعريفها؟ النميمة نقل القول للإفساد، وكل حرام. الغيبة حرام والنميمة حرام. ونذكر أيضا بأن الغيبة والنميمة تكونان سببا لعذاب القبر، أليس ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبرين، على قبرين لمسلمين جديدين، فقال عليه الصلاة والسلام إنهما ليعذبان، قال وما يعذبان في كبير إثم؟ قال بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مر على قبرين لمسلمين جديدين وسمع صوت العذاب من صاحبي القبرين، فقال عليه الصلاة والسلام وما يعذبان، إن لا يعذبان إلا في هذين الذنبين المعصيتين، النميمة وعدم الاستتار من البول. والنميمة فإذا هي نقل القول للإفساد، وأكثر ما تكون سببا لعذاب القبر. هو بعض الذنوب تكون سببا لعذاب القبر كالنميمة والغيبة، لأنه ورد في بعض الروايات وما يعذبان إلا في البول والغيبة، وما يعذبان إلا في البول والغيبة. فإذا عدم التحفظ من البول وكذلك النميمة وكذلك الغيبة وكذلك الظلم الذي يظلم الناس وكذلك أكل الربا، هذه تكون من أسباب عذاب القبر. حصل فيما مضى أن رجلا من الأغنياء، هو متجبر في بعض البلاد هذا حصل، وكان يقرض الناس بالربا، كان يقرض الفلاحين في الشتاء لأنهم يحتاجون في الشتاء للمال، ثم يضيق عليهم عند الدفع. ثم هذا الرجل مرة ماذا فعل؟ رأى امرأة جميلة وهي متزوجة فأخذها من زوجها قهرا، وزوجها ضعيف الحال. ثم بعد فترة مات هذا الرجل، فطلع الدخان من قبره سبعة أيام، طلع الدخان من قبره سبعة أيام، فأهله ذهبوا إلى المشايخ، فالمشايخ قالوا لهم ماذا كان يفعل هذا الرجل؟ فأخبروا، قالوا لهم اذهبوا إلى الناس استسمحوا له الناس، ثم أتوا بالمشايخ يقرؤون له القرآن عند القبر 7 أيام والدخان يطلع من قبره. بعد 7 أيام انقطع هذا الدخان، وهذا بحسب الظاهر كان مسلما. فإذا البول والغيبة والنميمة وأكل الربا والظلم هذه تكون أسبابا لعذاب القبر، نسأل الله السلامة من عذاب القبر. فالاستماع إلى الغيبة والنميمة ونحوهما هذا يكون من معاصي الأذن، يعني كما أنه يحرم النطق بالغيبة يحرم الاستماع إلى الغيبة، وكما أنه يحرم النطق بالنميمة يحرم الاستماع إلى النميمة. وإنما قلنا الاستماع لأن المحرم هو الاستماع لا السماع بلا قصد. والمعنى في تحريم هذه الأشياء أن اللذة الحاصلة منها تدعو إلى فساد، وكونها شعار أهل الفسق أي من عاداتهم، لأنه معروف عنهم استعمال ذلك. يعني يشترط في ارتفاع الإثم في السماع إذا كان بلا قصد، يعني أن يكره ذلك. ودليل تحريم الاستماع إلى المزمار والطنبور وسائر الأصوات المحرمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي أناس يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. هي الموسيقى ليس كل أنواع الآلات حرام، الطبل جائز والدف أيضا جائز. الأولياء في الحبشة كانوا يستعملون الطبل، الدف غير معروف عندهم، يستعملون الطبل الذي أعلاه واسع وعليه جلد وأسفله ضيق. كان أحد الأولياء واسمه الشيخ أحمد هادي من أولياء الحبشة كان متفانيا في حب الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار يمدح الرسول فطار الطبل وصار ينضرب. فإذا من معاصي الأذن كما ذكرنا الاستماع إلى كلام قوم أخفوه عنه، وإلى المزمار والطنبور وهو آلة لهو تشبه العود وسائر الأصوات المحرمة، وكالاستماع إلى الغيبة والنميمة ونحوهما، بخلاف ما إذا دخل عليه السماع قهرا وكرهه ولزمه الإنكار إن قدر. وننتقل الآن إلى ذكر معاصي اليدين. ومن معاصي اليدين التطفيف في الكيل والوزن والذرع. قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الويل هو شدة العذاب، فسرت الآية المطففين بأنهم هم الذين إذا اكتالوا على الناس أي من الناس يستوفون حقوقهم منهم، أي يأخذونها كاملة. وإذا كالوهم أو وزنوهم، يعني إذا كالوا لهم أو وزنوا لهم أي من أموالهم للغير، يخسرون أي ينقصون. وفي حكم ذلك التطفيف في الذرع، وهذا يكون بأن يشد يده وقت البيع ويرخيها وقت الشراء. فمن معاصي اليدين التطفيف في الكيل والوزن والذرع، يعني مثل ما قلنا إذا كان اكتال للناس يستوفي حقه يأخذ حقه كاملا، أما إذا كال لهم أو وزن لهم يخسرون أي ينقصون. فربنا قال: ويل للمطففين، أي والويل هو شدة العذاب. وكذلك من معاصي اليدين السرقة، يعني السرقة من الكبائر المجمع على تحريمها المعلومة من الدين بالضرورة، وهي في الأصل ما هي؟ أخذ مال الغير خفية، يعني ليس اعتمادا على القوة في العلن، بل هي أخذ مال الغير خفية. ما بتكون اعتماد على القوة في العلن أو اعتماد على الهرب في العلن. وكذلك لا يدخل في تعريف السرقة الذي يأكل من الوديعة بغير رضا صاحبها، هذا لا يدخل في حكم السرقة المترجمة، لأن السرقة التي ذكرناها هي أخذ مال الغير خفية. وكذا من معاصي اليدين النهب، والنهب ما هو؟ أخذ المال جهارا. كذلك الغصب من معاصي اليدين، عندنا النهب والغصب. النهب أخذ المال جهارا، وأما الغصب هو الاستيلاء على حق الغير ظلما. والنهب والغصب من الكبائر، لقوله عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، يعني الأرض تخسف به يوم القيامة فتكون تلك البقعة في عنقه كالطوق. فالنهب والغصب من محرمات اليدين. كذلك من معاصي اليدين الضرب بغير حق، يعني ضرب المسلم بغير حق هذا من معاصي اليدين، فقد جاء في الحديث الصحيح: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. ومثل الضرب كذلك ترويع المسلم والإشارة إليه بنحو سلاح، ففي الحديث الصحيح: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه، رواه ابن حبان. وهنا نذكر بأن دعوة المظلوم لا ترد، يجوز لمن ظلم أن يدعو على من ظلمه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها مستجابة ولو كانت من كافر، اتقوا دعوة المظلوم فإنها مستجابة ولو كانت من كافر. الآخرة قريبة، الله تعالى قال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. في يوم القيامة الإنسان يهرب ممن له عليه تبعة، إن كان عليه لأخيه تبعة يهرب منه، وإن كان لأبيه تبعة يهرب. أما إذا لم يكن ظلمهم وليس لهم عليه تبعة لا يفر منهم، هم إن كان هو له عليهم تبعة يفرون منهم. فإذا الإنسان يفكر لآخرته، يفكر إذا ظلم هذا الإنسان الآن في الدنيا يستسمحه، أليس قال عليه الصلاة والسلام: من كان لأخيه عنده مظلمة فليتحلله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. لأن المظلوم في الآخرة في يوم القيامة يأخذ من حسنات الظالم، يعني هذا مظلوم في الآخرة يأخذ من حسنات الظالم. فإن كان هذا الظالم ظلم أناسا كثيرين، ظلم فلانا وفلانا وفلانا وفلانا بحيث ضاقت حسناته، وبعد يوجد ممن هو ظلمهم، في هذه الحال يؤخذ من سيئات المظلومين وتوضع على الظالم ثم يقذف في نار جهنم، نسأل الله تعالى السلامة. أيضا كذلك من معاصي اليدين أخذ الرشوة وإعطاؤها. ما هي الرشوة؟ الرشوة هي ما يعطى، ما يدفع لإبطال حق أو لإحقاق باطل، فأخذ الرشوة حرام وإعطاؤها حرام. فمن أعطى قاضيا أو حاكما رشوة أو أهدى إليه هدية، فمن أعطى قاضيا أو حاكما رشوة أو أهدى إليه هدية فإن كان ليحكم له

صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا ربها. طبعا هذا إذا لم يتعين الإحراق طريقا لإزالة الضرر، أما إذا تعين الإحراق طريقا لإزالة الضرر فلا يكون حراما. وكذلك من معاصي اليد المثلة بالحيوان. ما معنى المثلة بالحيوان؟ معناه تقطيع الأجزاء، معنى المثلة تقطيع الأجزاء وهو حي، وتغيير الخلقة، هذا كذلك يعد من معاصي اليد. وكذا من معاصي اليدين اللعب بالنرد وكل ما فيه قمار، حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب، واللعب بآلات اللهو المحرمة كالطنبور والرباب والمزمار والأوتار. يعني من محرمات اليد اللعب بالنرد، وهو المسمى بالنردشير، وعندنا معروف في بلادنا باسم طاولة الزهر. قال عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. ولأن في الإعادة إفادة نعيد ذكر الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. رواه مسلم. والمعنى في تحريمه، أي في تحريم اللعب بالنرد، أن فيه حزرا وتخمينا، فيؤدي للتخاصم والفتن التي لا غاية لها، ففطم الناس عنه حذارا من الشرور المترتبة عليه. وهذا شيء معروف، ويقاس عليه، يعني يقاس على النرد كل ما كان مثله، أي كل اللعبة كان الاعتماد في لعبها على الحذر والتخمين لا على الفكر والحساب فهي حرام. لذلك خرج بذلك الشطرنج، فإنه ليس في معنى النرد، لأن العمدة في الشطرنج، لأن العمدة فيه على الفكر والحساب قبل النقل. وكل ما يروى في النهي عن الشطرنج فهو غير ثابت. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيره: لم يثبت في الشطرنج شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذمه، أي في ذم الشطرنج، فهو غير ثابت. وقياسه على النرد ممنوع، أي قياس الشطرنج على النرد، إذ هو موضوع لصحة الفكر وصواب التدبير ونظام السياسة، فهو معين على تدبير الحروب والحساب. أما النرد موضوع لما يشبه الأزلام. طب ما معنى الأزلام؟ سهام. الأزلام سهام كانوا في الجاهلية يكتبون على واحدة منها افعل، وعلى أخرى لا تفعل، والثالثة بدون كتابة، ومن أراد أن يفعل شيئا يسحب واحدة ويفعل بحسب ما يكون مكتوبا عليها. فإذا الشطرنج يجوز بدون مال، وإن كان عند بعض العلماء يعتبرونه حراما. وكذلك من معاصي اليدين لمس الأجنبية عمدا بغير حائل أو به بشهوة ولو مع جنس أو محرمية. يعني من محرمات اليد لمس الأجنبية. ما معنى الأجنبية؟ قلنا هي غير المحرم، والمحرم من هي؟ التي يحرم نكاحها بسبب نسب أو مصاهرة أو رضاع كما مر ذكره. فلمس الأجنبية عمدا، يعني غير المحرم وغير الزوجة، بغير حائل مطلقا حرام، أي بشهوة أو بغير شهوة. وهو تحريم مصافحة الأجنبية فيه حكمة، لأن ذلك قد يجر إلى الزنا عند من يعقل ويفهم. والإسلام حكيم، قد لا يكون قصد الشخص الزنا بامرأة، فإذا صافحها تتحرك نفسه ليقع بها لما يجد من طراوة في يدها أو غير ذلك. فالمصافحة قد تجر إلى عمل قبيح. من وراء المصافحة كثير من الناس ينجرون إلى عمل قبيح، إلى الفساد، لأن الأيدي تختلف كما أن الأوجه تختلف. وكذلك الأيدي بعضها أطرى من بعض، قد يحس الشخص بطراوة يد نفسه تحدثه لعمل الحرام معها، فيقول: يدها بهذه الطراوة فكيف يكون جسمها؟ فينجر إلى الزنا

0: حصل أن بعضهم قال عن نفسه لما سمع عالما يحدث عن حرمة مصافحة الأجنبية، فقال ذاك الرجل: يا أستاذ، تصديقا لكلامك، أنا كنت أرى امرأة ونفسي لا تميل إليها، لكن بعدما حصلت مصافحة معها انجررت إلى الزنا بسبب ملامسة يده يدها، نفسه انجرت لطلب الزنا منها، فحصل المصافحة فيها أمر زائد على النظر، لذلك الشرع حرم ذلك. فلمس الأجنبية عمدا بغير حائل حرام، إن كان بشهوة أو بغير شهوة، أو به أي مع حائل ولكن كان بشهوة. ما معنى بشهوة؟ أي بتلذذ، ولو مع جنس، أي إذا اتحد الجنس كالذي نسمعه اليوم يحصل اليوم في بعض البلاد، إذا حصلت مصافحة بين رجل ورجل بشهوة أو بين امرأة وامرأة أخرى بشهوة، هذا يكون حراما. أو محرمية على خلاف المعتاد، إذا صافح الواحد محرمه كخالته مثلا بشهوة يكون حراما. ومن ضلالات طائفة نبغت في هذا العصر يقولون بتحليل مصافحة الرجل المرأة الأجنبية اجتهادا منهم، مع وجود حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مع وجود النص عن رسول الله بتحريم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية، يقولون يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية. أليس قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن أحدكم بحديدة في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له؟ وهذا الحديث رواه الطبراني، وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. هذا طبعا غير الأزواج وغير المحارم. فإذا الحذر من هذه الفرقة، من هذه الطائفة التي تدعي الإسلام وتقول بتحليل مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية مع وجود نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم ذلك. وكذلك من معاصي اليدين تصوير ذي روح سواء كان مجسما أو منقوشا في سقف أو جدار أو ورق أو منسوجا في ثوب أو غير ذلك، وهذا متفق عليه في المذاهب الثلاثة: المذهب الحنفي والمذهب الحنبلي والمذهب الشافعي. وأباح ذلك المالكية إذا لم يكن مجسما، يعني الصور نوعان: صور لها ظل منسميه بالعامية خيال، وصور لا ظل لها. فالتي لها ظل هي تكون معمولة من حديد أو من نحاس أو من ذهب أو فضة، وصور مرسومة رسما أو مأخوذة بهذه الآلة التصوير. فالنوع الأول وهو الذي له جسم قائم له ظل، كصورة الكلب التي تعمل من جفصين أو من حديد، إذا وضعتها هكذا يكون لها ظل، هذه محرمة بالإجماع في مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم. أما الصورة التي ليس لها ظل بل هي مرسومة رسما على ورق أو على جدار، فهذه اختلفوا فيها، يعني أبو حنيفة والشافعي وأحمد يقولون حرام إن كانت مرفوعة أو ملبوسة، يعني إن كانت في الثوب أو معلقة على الجدار. أما إن كانت ممتهنة كالتي تكون على البساط تداس بالأرجل فهي جائزة في المذاهب الأربعة. فإذا تصوير ذي روح هذا يكون حراما. والله تعالى أعلم وأحكم، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا إخوتنا المستمعين، كنا وإياكم مع هذه المحاضرة الهادفة من سلسلة محاضرات فضيلة الشيخ أحمد عجور حفظه الله، والتي كانت تحت عنوان بيان معاصي الأذن واليدين.

0: Dhul-Hijjah, the final month of the lunar year, the month of Hajj for Muslims from far and near.
1: A time to fulfill a once-in-a-lifetime obligation and distance yourself from worldly temptation.
0: In the city where hearts are drawn to the Green Dome, a place we all wish we could call home.
1: At the grave of the one to whom belongs the major intercession, you stand in humility and great veneration.
0: In Mecca awaits another magnificent sight. To one's eyes, the holy Kaaba brings much delight.
1: When pilgrims flock to Mount Arafat, it's to fulfill the greatest integral of Hajj, in fact.
0: Upon leaving Arafat and heading to Muzdalifah, together in harmony, pilgrims repeat the talbiyah.
1: On the evening of Eid, to Mina the pilgrims go. The next day at the three jamarat, pebbles they will throw.
0: Returning to the haram, they perform wudu at the Zamzam well before performing tawaf around the Kaaba to bid farewell.
1: About these practices, more you'll find out and know by joining us on Reconnecting in Dhul-Hijjah on 2MFM Radio.
2: A2MFM sponsor.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
2: A 2MFM sponsor.
6: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honours your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1300-998-234 to learn more.
7: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
2: Sponsoring 2MFM.
8: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
9: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

0: لبيك يا رب، أي أجيبك إجابة بعد إجابة، وأقبل مقيما على طاعتك ومحبتك.
1: لبيك يا الله، لبيك يا الله.
0: بمناسبة موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، تتقدم إذاعة الجالية الإسلامية بأحر التهاني إلى حجاج بيت الله الحرام، سائلين الله عز وجل أن يرزقهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً.

0: الحمد لله معطي الجزيل لمن أطاعه ورجاه، وشديد العقاب لمن أعرض عن ذكره وعصاه. اجتبى من شاء بفضله فقربه وأدناه، وأبعد من شاء بعدله فولاه ما تولاه. أنزل القرآن رحمة للعالمين ومنارا للسالكين، من تمسك به نال مناه، ومن تعدى حدوده وأضاع حقوقه خسر دينه ودنياه. أحمده على ما تفضل به من الإحسان وأعطاه، وأشكره على نعمه الدينية والدنيوية، وما أجدر الشاكر بالمزيد وأولاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الكامل في صفاته المتعالي عن النضراء والأشباه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اختاره على البشر واصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان من شق الصبح وأشرق ضياه. أما بعد، أحبابنا الكرام، فنكمل في شرح الحديث 44، ونقرأ الجزء الذي سنشرحه إن شاء الله تعالى. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى، وفي رواية للبخاري قال ابن عيينة: فقال رجل من الأنصار: فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود. وفي رواية لمسلم: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها. فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها، قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. فقالت: فاحتسب ابنك. قال فغضب ثم قال: تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني؟ فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في ليلتكما. قال فحملت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، فدنوا من المدينة فضربها المخاض، فاحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. فانطلقنا وضربها المخاض حين قدما فولدت غلاما. فقالت لي أمي: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر تمام الحديث. هذا الحديث يا أحبابنا يقول فيه النووي رحمه الله تعالى: وفي رواية للبخاري قال ابن عيينة. ابن عيينة هو سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي مولى محمد بن حازم حافظ العصر وشيخ الإسلام أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي. مولده بالكوفة في سنة 700، وطلب الحديث وهو حدث أي صغير، ولقي الكبار وحمل عنهم علما جما، وأتقن وجود وجمع وصنف وعمر دهرا، وازدحم الخلق عليه، وانتهى إليه علو الإسناد، ورحل إليه من البلاد، وألحق الأحفاد بالأجداد. سمع من عمرو بن دينار وأكثر عنه، وسمع من ابن شهاب الزهري ومحمد بن المنكدر وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وصفوان بن سليم وخلق كثير، وتفرد بالرواية عن خلق من الكبار. حدث عنه الأعمش وابن جريج وشعبة، وهؤلاء من شيوخه، هم من شيوخه وحدثوا عنه، وعبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان والشافعي ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه وخلق كثير. ولقد كان رضي الله عنه يأتي إليه الطلبة، بل إن طلبة الحديث كانوا يتكلفون الحج، وما المحرك لهم سوى لقي سفيان بن عيينة لإمامته وعلو إسناده. وجاور عنده غير واحد من الحفاظ، يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز. ويقول عنه الشافعي أيضا: وجدت أحاديث الأحكام كلها عند ابن عيينة سوى 6 أحاديث، ووجدتها كلها عند مالك سوى 30 حديثا. انظروا يا أحبابنا إلى سعة دائرة سفيان في العلم، وذلك لأنه ضم أحاديث العراقيين إلى أحاديث الحجازيين. يقول الشافعي رضي الله عنه: ما رأيت أحدا فيه من آلة العلم ما في سفيان بن عيينة، وما رأيت أكف عن الفتيا منه، يعني كان لا يفتي. وقال: وما رأيت أحدا أحسن تفسيرا للحديث منه. يقول أحمد بن النضر الهلالي: سمعت أبي يقول: كنت في مجلس سفيان بن عيينة فنظر إلى صبي فكأن أهل المسجد تهاونوا به لصغره، فقال سفيان لهؤلاء الذين تهاونوا: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ذكر لهم الآية، ثم قال: يا نضر، لو رأيتني ولي 10 سنين، طولي 5 أشبار، ووجهي كالدينار، وأنا كشعلة نار، ثيابي صغار، وأكمامي قصار، وذيلي بمقدار أي طرف ثوبي، ونعلي كآذان الفار، أختلف إلى علماء الأمصار كالزهري وعمرو بن دينار، أجلس بينهم كالمسمار، محبرتي كالجوزة، ومقلمتي كالموزة، وقلمي كاللوزة، فإذا أتيت قالوا: أوسعوا للشيخ الصغير، ثم ضحك. معناه ينبغي أن نهتم بصغارنا، وأن نعلمهم العلم، وألا نتهاون في أمرهم. هذا ابن عيينة يطلب العلم وهو في سن صغير، فكان أهل العلم يقربونه ويهتمون به. يقول مجاهد بن موسى: سمعت ابن عيينة يقول: ما كتبت شيئا إلا حفظته قبل أن أكتبه. وحكى حرملة بن يحيى أن ابن عيينة قال له وأراه خبز شعير، انظروا إلى زهده يا أحبابنا، أراه خبز شعير وقال له هذا طعامي منذ 60 سنة. هذا الزهد من كلامه رضي الله عنه، كان يقول الزهد الصبر وارتقاب الموت. وكان سفيان رحمه الله صاحب سنة وصاحب اتباع، يقول علي بن المديني كان سفيان إذا سئل عن شيء يقول لا أحسن، لا يجيب يا أحبابنا، لا يفتي، وهو هذا العالم الكبير. فيقول له بعض الناس من نسأل يا إمام؟ فيقول لهم سلوا العلماء وسلوا الله التوفيق. انظروا إلى الخوف من الله. واليوم نجد من يتجرأ على الفتوى ويغير حكم الله ويغير شرع الله لأجل عرض زائد في الدنيا، نسأل الله السلامة، لأجل عرض زائل في هذه الدنيا، نسأل الله أن يعافينا. يقول علي بن حرب سمعت سفيان بن عيينة يقول في قوله تعالى والشهداء والصالحين، قال الصالحون هم أصحاب الحديث. قال عبد الرحمن بن بشر سمعت ابن عيينة عشية السبت نصف شعبان سنة 96 و100 يقول كمل لي في هذا اليوم 89 سنة، ولدت للنصف من شعبان سنة 97، وقيل إنه عاش 91 سنة. نعود يا أحبابنا إلى شرح الحديث. فقال رجل من الأنصار، هذا الرجل هو عباية بن رفاعة كما أخرجه سعيد بن منصور ومسدد وابن سعد والبيهقي في الدلائل، كلهم من طريق سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة، بيقول هذا عباية كانت أم أنس تحت أبي طلحة، فذكر القصة شبيهة بسياق ثابت عن أنس. يقول عباية فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن. يعني هؤلاء الأولاد يا أحبابنا من أولاد عبد الله المولود من تلك الإصابة المدعو لها بالبركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أبو طلحة يشكو زوجته وما فعلت قال له بارك الله لكما في ليلتكما، فحملت بهذا المولود اللي هو عبد الله، ورزقه الله تبارك وتعالى 9 أولاد كلهم حفظوا القرآن، وهذا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبصبر أم سليم رضي الله عنها. وفي رواية لمسلم مات ابن لأبي طلحة وهو الذي كان يناديه النبي صلى الله عليه وسلم أبا عمير كما سبق ذكرنا في الحديث الماضي، من أم سليم، فقالت لأهلها أي لقرابتها الذين عندها وهم شعروا بوفاة ابنها لا تحدثوا أبا طلحة، يعني عندما يأتي إلى المنزل لا تحدثوا بابنه أي بوفاة ابنه، وقد كان أبو طلحة صائما كما جاء في بعض الروايات، فخافت رضي الله عنها أن يتنغص عليه عيشه فلا يأكل شيئا، قالت حتى أكون أنا أحدثه. فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له، حسنت هيئتها بالحلي ونحوه أحسن ما كانت تصنع، أصل تصنع تتصنع، أدغمت إحدى التاءين في الصاد، فقامت تتصنع له أحسن ما كانت تتصنع قبل ذلك. وهذا يدل يا أحبابنا على كمال يقينها وعلى قوة صبرها. ابنها مات وهو عندها بنفس البيت لم يدفن بعد، وهي ثابتة القلب راضية بأمر الله عز وجل، مسلمة أمرها لله تعالى، لم يظهر عليها الشكاية والألم الذي يظهر عند فقد الابن عادة، بل ظهر منها من التصرفات عكس ذلك، بل هذا يدل على قوة يقينها رضي الله عنها. الحديث يقول فوقع بها أي جامعها أبو طلحة، وهذا يا أحبابنا كما قلنا يدل على شدة الإحسان للزوج، أنها لم تظهر له ابتداء ما يكدر عليه عيشة وينغص عليه، ليس كحال كثير من النساء في هذه الأيام، إذا أصابها ما لا يساوي عشرة ما حصل مع أم سليم رضي الله عنها تراها تنغص على زوجها وتكدر عليه عيشه لأمر عارض دنيوي. وما ذكر في هذا الحديث مما عملته هذه الصحابية رضي الله عنها يبين يا أحبابنا ما ينبغي أن تكون عليه النساء، ومما حث عليه الإسلام من الإحسان للزوج ومن حقوق الزوج على زوجته، فله أن تطيعه فيما أمر الله، ولا سيما يا أحبابنا فيما يتعلق بها من الاستمتاع، وإلا لا تمتنع عنه إذا طلبها إلا لضرورة، يعني كانت حائض أو كانت يلحقها ضرر لو أجابته لما يريد، فإن لم يكن لها عذر شرعي يا أحبابنا ليس لها أن تمنعه من نفسها، بل عليها معصية كبيرة إن امتنعت من ذلك. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ينبغي أن نسمع إلى مثل هذه الأحاديث، ينبغي إلى النساء أن تتنبه إلى مثل هذه الأحاديث. هذا الحديث يا أحبابنا رواه البخاري ومسلم، والشرع أمر بتلبية رغبة الزوج وبإطاعته في الفراش، لأن الرجل لا سيما الشاب إن لم يجد ذلك في زوجته قد يحيله ذلك إلى الوقوع بالحرام أو يتعكر صفه فيكدر سعادتها. لذلك أمر الرسول المرأة أن تستجيب لزوجها إذا طلبها، حتى لو كانت تعمل عملا كانت على التنور تخبز خشية أن تقع الفتنة حتى تستمر. يا أحبابنا روابط المحبة بين الزوجين، النبي قال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور، كما في صحيح البخاري. ومن حق الزوج على الزوجة ألا تصوم النفل إلا بإذنه، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. رواه سيدنا البخاري وسيدنا مسلم رضي الله عنهما. وسبب وحكمة هذا التحريم يا أحبابنا أن للزوج حق، يعني له حق الاستمتاع بها في أي وقت، وحقه واجب على الفور، أما صومها التطوع ليس بفرض، فلا يمنع حق بنفل، هكذا قال أهل العلم. وكذلك جاء في الحديث المذكور حرمة أن تدخل إلى بيتهم من لا يرضى، لأن ذلك يسبب العداوة بين الزوج وزوجته، وهذا ليس معناه أنه يمنعها من صلة أرحامها ومن زيارة أبيها وأمها، لا يجوز له أن يمنعها من صلة الرحم ولا توافقه على ذلك، لأن القاعدة في ذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن حق الزوج أيضا على زوجته ألا تخرج من بيته إلا برضاه، إلا لضرورة تبيح الخروج لها دون إذنه، مثل أن خرجت لتعلم أمر الدين الضروري الذي تحتاجه وهو لا يعلمها ولا يأتيها بمن يعلمها، وإلا لا تخرج من بيته بدون إذنه، كما يحصل اليوم كثير من النساء لا تبالي، تخرج من بيتها وزوجها لا يرضى. فليتنبه لمثل هذه الأمور، هذه التي تخرج من بيت زوجها وزوجها لا يرضى بخروجها وقعت في معصية الله. أما إن رضي بخروجها تخرج لكن ضمن حدود الحشمة والأدب، تستر ما يجب عليها ستره. ومن حق الزوج أيضا على زوجته أن تتزين له وأن تتجمل له بالثياب، اليوم تتزين إذا خرجت إلى الخارج، وإذا كانت في البيت لا تتزين، هذا يعني انقلب الحال والعياذ بالله تعالى. ولو طلب منها أن تتزين له يجب عليها أن تطيعه حتى لا تمتد عينه إلى غيرها فيقع في الحرام، سواء كانت هذه الزينة اللي طلبها اعتادت هي عليها أو لم تعتاد عليها، وجب عليها تلبيته في ذلك. وعليها أيضا يا أحبابنا أن تمتنع عن كل شيء يعكر عليه الاستمتاع، ما تكون حاط الروائح الكريهة وما يؤذيه إذا نظر إليها. في الحديث الذي رواه النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. أين كثير من النساء من هذا الحديث اليوم؟ ينبغي للمرأة المحافظة على زوجها وعلى ماله في حضرته وغيبته، ينبغي أن تحترمه، لا تتعالى عليه، تحفظ قدره، فالرجل أولى الناس بالمرأة من حيث العناية والرعاية. لذلك جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، وأعظم الناس حقا على الرجل أمه. ولذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة من أن تكفر العشير، يعني تنكر فضل الزوج عليها. جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعظ النساء فيقول لهن: تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة: لماذا يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. رواه الإمام البخاري. والعشير هو الزوج، والمعنى أن أكثر ما هو سبب لدخولهن النار كونهن يكثرن من اللعن بغير حق، ومنهن من يكثرن كفران عشرة الزوج وإحسانه. لو أحسن إلى إحداهن الدهر ثم رأت منه شيئا ماذا تقول له؟ ما رأيت منك خيرا قط. يحترق قلبه الزوج، يقول: كل هذا العمر أنا أحسن، صار بيني وبينها موقف، أنكرت كل هذا الجميل الذي في طول هذه المدة، ماذا يصير في قلبه؟ يحترق. فهذه تكون وقعت في ذنب من الكبائر والعياذ بالله تعالى. وورد في الحديث الصحيح أن المرأة إذا أطاعت زوجها وأرضته فيما لا معصية، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تدخل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي: أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. فالمرأة يا أحبابنا إذا صبرت على زوجها وأحسنت إليه بما يحب، هذا يكون لها عند الله ثواب عظيم. طاعة المرأة لزوجها ليست طاعة إذلال، بل طاعة مودة وحنان. كما أن للرجل آدابا في حسن معاشرة زوجته، كذلك على المرأة آداب في حسن معاشرتها لزوجها الذي له الفضل الكثير عليها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا حديث رواه ابن ماجه وغيره، معناه سجود التحية والاحترام، ليس العبادة. العبادة سجود العبادة لله عز وجل، لكن حتى سجود هذا التحية في شرع سيدنا محمد حرام، حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته، ولو كان حلالا لكان أولى الناس بفعله المرأة لزوجها. انظروا كم حق الزوج على الزوجة عظيم. حتى قال بعض علماء المسلمين ينصح تلميذة له جاءت تستنصحه، فقال لها: كوني لينة بيد زوجك، أخفضي صوتك أمامه وكأنك عند ملك من الملوك. الواحد لما يقف عند ملك من الملوك كيف يقف؟ بأدب، يخفض صوته إذا كلمه، يكلمه باحترام، يرفع له من قدره. يقول لها هذا العالم الجليل: أخفضي صوتك أمامه وكأنك عند ملك من الملوك. مش ارفعي الصوت عليه وصيحي عليه بالليل والنهار، وبعضهم تسبه، بعضهم تقول له أنت لا تفهم، وغير ذلك مما نسمع اليوم العياذ بالله. ثم يقال لك: ما سبب كثرة الطلاق؟ ما سبب كثرة الطلاق؟ ما سبب كثرة الطلاق؟ سبب كثرة الطلاق عدم الالتزام بشرع الله، هذا الأمر واضح. فلذلك يا أحبابنا حق الزوج عند الله عظيم. قال لها هذا العالم: خالفي نفسك بالتواضع معه، إياك أن تكلمي زوجك كمن يحاكمه لمجرد شك أو ظن في أمر لا يعجبك، فيؤدي ذلك إلى نفوره منك. لا تبحثي في أغراضه بدون إذنه، وهذا يتنبه له. قال لها: لا تبحثي في أغراضه بدون إذنه إرضاء لشهوة نفسك التي في غير محلها، الأمر الذي قد يهدم بيتك وأنت لا تشعرين، فعندئذ لا تلومي إلا نفسك. كم هدمت وخربت يا أحبابنا الغير من البيوت. لو عمل الواحد منا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه لارتحنا كثيرا. قال لها هذا العالم: لا تقولي نساء الرسول كن يغرن، أنا أيضا أغار. أين أنت من نساء رسول الله؟ وأين زوجك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تذكري جيدا أن هذا ليس عذرا لك للغيرة التي تؤدي بك إلى مخالفة شرع الله، فقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وميزاننا شرع الله. استغلي محبة زوجك لك في طاعة الله، ولا تبعديه عنك بما يكره. إياك ثم إياك أن تطلب الطلاق منه بدون عذر شرعي، فتقعي في كبائر الذنوب. اليوم بعض النساء تطلب الطلاق منه لأنه ما جاب لها سيارة، تطلب الطلاق منه لأنه ما جاب لها بيت كبير، لأنه ما اشترى لها ذهب كل سنة، لأنه ما أخذها سفرة كل سنة، تطلب منه الطلاق، تظن أن هذا أمرا هينا. هذه وقعت في ذنب كبير. نبينا يقول أيما امرأة طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس، يعني بدون سبب شرعي، فلن ترح رائحة الجنة. معناه ذنبها كبير ليس هين. فلذلك هذا العالم يقول لهذه التلميذة التي استنصحته في أمر زوجها: ليس لك عذر أن تطلب الطلاق لأنك تشعرين بالنفور منه، أو لأنه تزوج غيرك حتى، أو لأنك تغارين، أو لأنه كثير النوم كثير الأكل قليل الحركة. انتبهي وزني أمورك بميزان الشرع لا بميزان الهوى. إياك ثم إياك إن جلب لك طعاما أو ثيابا أو نحو ذلك أن تتأففي، لأن الطعام ليس كما تريدين، والثياب ليس كما تشتهين، والسيارة ليس كما تحبين. إما أن تأكلي وتشكري، وإما أن تسكتي وتحمدي الله على كل حال. احمدي الله على ما أنت فيه من النعم، وتذكري قوله عليه السلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. إياك أن تكسري قلبه مع أنه أحسن إليك بما جلب لك. قولي له: بارك الله فيك وجزاك عني كل خير، بدل أن تقولي له: ما هذا الطعام؟ يوجد أجود منه. ما هذا اللباس؟ يوجد أحسن منه. ما هذه السيارة؟ يوجد أحدث منها. ما هذا المكان الذي جلبتنا إليه للنزهة؟ يوجد أحلى منه. فإنك إن فعلت ذلك كسرت قلبه ونفر منك. وتذكري قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كوني له خير النساء، وهي التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها بما يكره. كوني عونا له لا عليه. احفظي نفسك في غيبته وحافظي له على ماله. تكلمي مع زوجك بصيغة المنكسر ليس بصيغة الآمر، كلميه بصيغة المترجي المنكسر، هذا لا ينقص من قدرك بل يرفعه. قولي له: لو جلبت لنا كذا، لو أخذتنا إلى مكان كذا، من غير إلزام، من غير تهديد، من غير توعد، من غير صياح كما نسمع اليوم. هناك يعني اليوم كثير من النساء لا تراعي طريقة الكلام مع زوجها، وتراعي طريقة الكلام مع الناس. فهذه نصيحة يا أحبابنا ينبغي أن يعيها كل زوج وزوجة، وأمر مهم أن يراعوا حكم الشرع والدين في المعاملة بين بعضهم البعض. لا يحمل الغضب أحدهما على التلفظ بألفاظ كفرية كما نسمع اليوم، يغضب من زوجته يسب لها ربها، أو يسب لها دينها، أو يسب القرآن، أو غير ذلك من الألفاظ البشعة، أو بعضهم يقول لها: أنت الله لا يقدر عليك. يخرج من الإسلام هذا يا أحبابنا، يكفر والعياذ بالله. الذي يقول الله عاجز، الله لا يقدر عليك، يقول لزوجته، يسب لها ربها، يسب لها دينها، هذا يخرج من الإسلام، ويجعل العلاقة بين الرجل والزوجة علاقة محرمة. هذا اليوم غريب، بعض الناس يصدر منه هذا الكفر كأنه ما فعل شيئا، يذهب وينام معها، لا يرجع إلى الإسلام بالشهادتين. هذا يا أحبابنا العلاقة في هذه الحال وهو على هذا الكفر من غير أن يرجع إلى الإسلام علاقة محرمة. لذلك ينبغي أن يتنبه الزوج وتتنبه الزوجة، لأن الزوجة أحيانا إذا أغضبها زوجها يصدر منها كفر، تسب له ربه أو تسب له دينه. كذلك يا أحبابنا هذه خرجت من الإسلام، وصارت العلاقة بينهم علاقة محرمة، عليها أن ترجع فورا إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين، تكره هذا الكفر الذي صدر منها وتعزم في قلبها على أن لا تعود إليه. كذلك يا أحبابنا ينبغي الحذر من التسرع بألفاظ الطلاق كما يحصل اليوم. تجد الزوج يعني كأنه يشرب الماء، إذا لم تأتي له بشيء أنت طالق يقول لها، وبعد ذلك يقول أنا كنت غضبان. وهو متى في العادة يطلق الرجل زوجته، في حال الرضا منها أم في حال الغضب؟ الغضب ليس عذرا، لا يا، الغضب ليس سببا لأجل أن يمنع وقوع الطلاق، بل إذا كنت غضبان وعقلك معك وقلت لزوجتك أنت طالق فهي وقع عليها الطلاق، وعليك أن تعيدها بقولك لها أرجعتك إلى نكاحي. يا أحبابنا رأس الأمر بهذه الأمور، الوقاية من هذه الأشياء، أن يتعلم الزوجان علم الدين الذي أوجبه الله عليهم ثم يطبق ما تعلم. يتحاكم الرجل والمرأة إلى حكم الدين. المرأة إذا سمعت من زوجها كفر ما تسكت، تقول له هذا كفر، ارجع إلى الإسلام بالشهادتين، أنا لا أمكنك من نفسي وأنت على هذه الحال. والعكس كذلك، إذا هو سمع منها كفر يطلب منها أن ترجع إلى الإسلام. لا بركة يا أحبابنا ولا سعادة في عشرة هذه مع زوجها أو عشرته معها في حال الحرام والعياذ بالله تعالى، إنما عليه أن ينصحها بالرجوع عن هذا الكفر إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين، وهي تنصحه بلطف أيضا أن يرجع عن هذا الكفر إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين. من أراد يا أحبابنا أسرة سعيدة مباركة هنيئة فعليه بتقوى الله، فهي رأس كل سعادة، وعليه بحفظ لسانه عما حرم الله وأن يترك الغضب، وإلا فلن يجد سعادة في غير ذلك. نعود إلى شرح الحديث. فلما أن رأت أي أم سليم أن زوجها قد شبع بالطعام وأصاب منها أي جامعها، قالت منبهة له أي من باب يعني التعريض على أنه لا ينبغي الحزن على موت ولده عند اطلاعه عليه، لأن ولده وديعة بصدد الاسترداد. ماذا قالت له؟ انظروا إلى فهم هذه المرأة وإلى قوة صبرها. قالت له يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، أصحاب العارية بدهم إياها، ألهم أن يمنعوهم؟ فشوق لها أبو طلحة، لا، ليس لهم منعهم، لأن الإعارة إباحة منافع المعار، والمعار باق على ملك المعير، فله استرداد متى شاء. فقالها لا، إذا طلبوا عاريتهم عليهم أن يعيدوها لهم. فعندئذ قالت له فاحتسب ابنك، معناه اطلب ثواب ابنك وأجر مصيبتك فيه من الله عز وجل، ولا تدنسها بما يحبط الثواب، فإنه كان عندك عارية استرده مالكه وخالقه. يقول أنس فغضب أبو طلحة ثم قال لها تركتني حتى إذا تلطخت يعني بالجماع ثم أخبرتني بابني بموت ابني؟ فانطلق من عندها حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما كان، يعني الأمر الذي حصل أي المذكور من فعل أم سليم الدال على كمال يقينها يا أحبابنا وعلى حسن صبرها، مما يعجز عنه كثير من الرجال. اللي فعلته أم سليم مش مذموم. بعض الجهال يوم بقول لك ابنها ميت وهي جاي بتدور تتزين له وتخليه جامعها، انظروا كيف لم ينكر الرسول عليها، بل إن الله أكرمها حتى الإنسان يراعي حكم الشرع بأقواله وأفعاله، مش تتكلم على حسب الهوى. بعض الناس قد يقولوا هذه قليلة أدب، بعض الناس قد يقولوا هي ما بتستحي، كيف ابنها ميت وبعد ما دفن وهي تفعل مع زوجها مثل هذه؟ فعلت حرام؟ ما فعلت حرام، بل هي امرأة متوكلة على الله جزاها الله خيرا. جاء أبو طلحة إلى النبي، أخبر سيدنا أبو طلحة للنبي ما حصل. النبي ما قال له كيف تفعل هذا، طلقها لزوجتك، أنت في حال ابنك ميت فقدته وهي تعمل معك مثل هذه الأمور؟ ما فعل هذا صلى الله عليه وسلم، بل قال بارك الله لكما في ليلتكما، يعني فيما فعلتموه فيه من الجماع من الإعراس، بأن يجعله نتاجا طيبا وثمر حسنة. يقول أنس فحملت أم سليم، له أم رضي الله عنه، إجابة لدعائه صلى الله عليه وسلم بالبركة بما كان منه قوم صالحون، كما ذكر ابن عيينة عن الرجل الأنصاري الذي قال: رأيت 9 من أولاد عبد الله كلهم حفظوا القرآن. يقول أنس: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، يعني بعد ذلك. السفر يا أحبابنا سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، لذلك هذا مطلوب أن يسافر الشخص بين كل حين وحين لفائدة، لطلب العلم، للتجارة، لصلة الرحم أو غير ذلك. لذلك يروى عن الشافعي أنه قال: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب يعني اتعب، فإن لذيذ العيش في النصب أي في التعب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب، والأسد لولا فراق الأرض ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرب، والبدر لولا أفول منهما نظرت إليه في كل حين عين مرتقب، والتبر كالترب ملقا في أماكنه، التبر اللي هو الذهب، والتبر كالترب ملقا في أماكنه مثل التراب يكون بمكانه، والعود في أرضه، هذا العود الغالي جدا، والعود في أرضه نوع من الحطب. شو بقول سيدنا الشافعي؟ فإن تغرب هذا أي الذهب عز مطلبه، صار غالي جدا يشترى بالأثمان الكثيرة، وإن تغرب ذاك أي العود عز كالذهب يصير كالذهب. فالسفر يا أحبابنا فيه فوائد. النبي صلى الله عليه وسلم كان سفره من المدينة إما لأداء النسك أو للجهاد صلوات ربي وسلامه عليه، ما كان سفره لأجل النزهة أو لأجل أن يغير الهواء أو لأجل كما يحصل اليوم. بعض الناس كل سنة عنده طلعة على بلد من بلاد الدنيا بيقول لك أنا بدي أغير الهواء، يدفع مئات الآلاف أحيانا عشرات الآلاف أحيانا مئات الآلاف لأجل التنعم. نبينا ما كان متنعما صلى الله عليه وسلم، كان سفره يا لأداء النسك يا للجهاد صلى الله عليه وسلم. وكانت أم سليم وهي معه كما جاء في الحديث مع زوجها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا يطرقها طروقا، يعني النبي إذا أتى المدينة من سفر لا يأتيها ليلا، ولأن كل آتي بالليل طارق، ونهى الرسول عن طروق المسافر أهله ليلا من باب مش الحرمة، الأحسن. لماذا؟ حتى لا يرى منهم ما قد يكرهه، لأنه قد تكون الزوجة مش مستعدة فيرى منها ما يكره، فلذلك إذا كان ينهى عن طروق المسافر أهله ليلا. وأيضا إذا وصلوا البلد نهارا وسمع بهم أهلهم، المرأة تتجهز لزوجها فيراها بمنظر حسن، بخلاف ما إذا فجأها وهي شعثة ربما رأى منها ما يكره فكان سببا لفراقها. وهذا أحبابنا قال أهل العلم إذا لم يعلم أهله بوقت قدومه ليلا، أما إذا المسافر خبر أهله أنه أنا جاي في الساعة الفلانية في الليل هذا لا بأس بذلك، لأنهم يكونون قد علموا بقدومه فيستعدون له. فدنوا أي اقتربوا من المدينة فضربها المخاض لأم سلمة، يعني وجع الولادة، فاحتبس عليها أبو طلحة، يعني حبس نفسه عليها لاشتغاله بشأنها. وانطلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى المدينة، يقول أنس، قال أنس يقول أبو طلحة، شوفوا يا أحبابنا أنس جاء بلفظ المضارع لحكاية الحال الماضية إشارة لكمال استحضاره للقصة وإتقانه لها رضي الله عنه. قال أنس يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أي من المدينة لسفر، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست يعني منعت من الدخول بما ترى، يعني بما تعلم مما نزل بأم سليم، فلما دعا الله أجاب الله دعوته وكشف كربته. فقالت له أم سليم: يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد، يعني ما عدت أجد ألم الوضع الذي كنت أجده قبل قليل، انطلق خلينا نلحق الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت: انطلق. فانطلقنا وضربها المخاض حين قدم، يعني لما وصلت المدينة جاءها وجع الولادة وقت قدوم أبي طلحة وأم سليم مع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. قال: فولدت غلاما، اللي هو عبد الله اللي ذكرنا، فقالت لي، يقول أنس، قالت لي أمي، لأنها هي أم أنس رضي الله عنه، قالت له، وهي أم عبد الله المذكور، لكن عبد الله أخو أنس من أمه، هو والده أبو طلحة، أنس مش والده أبو طلحة. قالت أم سليم لأنس: يا أنس، لا يرضعه أحد، يعني ليكون أول شيء يشق جوفه ويدخل أمعاءه الممزوج بريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيعود عليه بخير الدارين، كما ظهر أثره في هذا الغلام بتكثير بنيه الصالحين الأتقياء الفالحين. قالت له: لا يرضعه أحد حتى تغدو به. الغدو يا أحبابنا يعني السير أول النهار، عكس الرواح السير بعد الزوال. قالت: حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح، يعني دخل وقت الصباح، بقول أنس: احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر تمام الحديث. وفي الختام يا أحبابنا، يقول الحافظ ابن حجر بعد شرحه لهذا الحديث: وفي قصة أم سليم رضي الله عنها، هذه من الفوائد أيضا جواز الأخذ بالشدة وترك الرخصة مع القدرة عليها، والتسلية عن المصاب، وتزين المرأة لزوجها، وتعرضها لطلب الجماع منه، واجتهادها في عمل مصالحه، ومشروعية المعارض المموهة إذا دعت الضرورة إليها، لأنها يعني ورت عليه كما قلنا. وشرط جوازها هذه المعارض التورية ألا تبطل حقا لمسلم. وكان الحامل لأم سليم على ذلك، لماذا ورت عليه أم سليم في الأول؟ الذي حملها على ذلك المبالغة في الصبر والتسليم لأمر الله تعالى، ورجاء إخلافه عليها ما فات منها، إذ لو أعلمت أبا طلحة بالأمر في أول الحال تنكد عليه وقته، ولم تبلغ الغرض الذي أرادته. فلما علم الله صدق نيتها بلغها مناها وأصلح لها ذريتها. وفي هذا الحديث يستفاد منه إجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. فكل شيء إذا ما تركته، لكل شيء إذا ما تركته عوض، وليس لله إن تركت من عوضه. ففي هذا الحديث أيضا يبين حال أم سليم من التجلد وجودة الرأي وقوة العزم، وقد كانت رضي الله عنها تشهد القتال وتقوم بخدمة المجاهدين، إلى غير ذلك مما انفردت به عن معظم النساء رضي الله عنها وجزاها الله عن الإسلام خيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: فضل يا جار، اشرب شاي، صب ودوقني.
2: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
3: زيت زيتونة

0: لك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي منح أهل التحقيق في توحيده بصائر وأحلاما، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي محق الله به أوثانا وأصناما، وعلى آله وصحبه وتابعيه ما أساغ طاعم طعاما واستعذب ظمآن شرابا والتذ مسهد مناما. وبعد، we start with the name of Allah, the merciful to the believers and non-believers in this world, and the one exclusively merciful to the believers in the hereafter. We praise him and thank him for all the blessings that he endowed upon us without him being obligated to do so. We ask him to raise the rank of our master Muhammad, the final and choicest prophet, and to protect his Muslim followers from whatever he feared for them thereafter. هذا هو الدرس الرابع من سلسلة السير للخير بعنوان فضل العلم الشرعي وطلبه الجزء الأول. This is the fourth lesson of the series Marching for the Good, titled The Merit of the of Religious Knowledge and Its Seeking, Part 1. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. أي يجعله عالما بالأحكام الشرعية ذا بصيرة فيها، بحيث يستخرج المعاني الكثيرة من الألفاظ القليلة. من أراد الله به خيرا يسهل له التفقه في الدين، الفهم في الدين، يجعله عالما بأحكام الدين، ويجعله ذا بصيرة في الأحكام الشرعية، بحيث يستطيع أن يستنتج أن يستخرج معاني كثيرة من هذه الألفاظ القليلة في الشرع. The messenger of God صلى الله عليه وسلم said, the one for whom Allah wills good, Allah grants him the fiqh in the religion. البخاري and Muslim narrated this hadith. It means that Allah makes him knowledgeable in the religious rules, well acquainted with them to the extent of being qualified to extract many meanings from few words. Allah will good for you, Allah will facilitate for you learning the rules of the religion, and also you may get to an extent where you can extract many meanings from few words. وقال الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه في الفقه الأبسط، هذا كتاب لأبي حنيفة، قال رضي الله عنه: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. الفقه أن يعرف الشخص ما لها، يعني ما لها من حقوق وما عليها من واجبات. والفقه لغة الفهم، في اللغة العربية معنى كلمة الفقه الفهم، فقه يعني فهمة. واصطلاحا أي في الشرع، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، العلم هذا المكتسب من أدلتها التفصيلية. فإذا من حيث الشرع، لما ندخل في علم الشرع فهناك اصطلاحات، هناك ألفاظ لها معان خاصة، فالفقه له معنى خاص في الشرع، فهو معرفة أحكام العبادات، العلم بالأحكام الشرعية العملية، معرفة أحكام العبادات كالطهارة والصلاة والمعاملات كالنكاح والبيع والشراء وغيرها من الأحكام، وهذه المكتسب، هذا العلم المكتسب، فإذا الأحكام المكتسب من أدلتها التفصيلية، فإذا هذه الأحكام مستقاة مأخوذة من الأدلة المقبولة في الشرع. ما هي الأدلة المقبولة في الشرع؟ القرآن، الحديث يعني سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الإجماع الذي هو اتفاق
مجتهدي أمة محمد على أمر ديني في بعد

0: in which precious times are spent. You want to spend your precious time in something that benefits you, has a great value, then acquire knowledge. This is the loftiest matter in which precious times are spent. And is this knowledge among the foremost matters to which desires are attached? Allah revealed Az-Zumar 9, that means an ayah, number 9 in Surah Az-Zumar is revealed to the Prophet, and it carries this meaning, because we cannot take literally the ayahs and say this is what Allah said. So we say the meaning of the ayah is in different ways. So Allah revealed Az-Zumar 9, that means, say, قُلْ, are those who know equivalent to those who do not know? This is a rhetorical question. That means they are not equivalent. So what does a rhetorical question mean in the English? We already explained in the Arabic. So a rhetorical question is asked. So are those who know equal to those who not know? It's asked in order to produce an effect or to make a statement rather than to get information. We're not trying to get the answer to this question, are those who know equivalent to those who do not know? We are stating something, but in an effective way to make the statement more effective to the listener. So those who do know about the religion are not equivalent to those who do not know about the religion. MashaAllah. روى الترمذي وابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. وهناك رواية ليس فيها لفظ يسمعه، لا يشبع المؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة. فهذا الحديث ينبغي أن يعمل ويحرص على العمل به، لأن فيه حثا بالغا على تعلم العلم. المؤمن الصادق الكامل يقبل على الخير حتى ينتهي حتى يموت، ثم بعد الموت يدخل الجنة، هذا يقبل عليه دائما. الترمذي and Ibn Hibban narrated that the Messenger of Allah said, the believer is not satiated, is not fully satisfied يعني, with hearing the good until his destination is paradise. This hadith must be seriously applied because it contains strong encouragement to learn the knowledge, the Islamic knowledge. So the believer, the good believer, keeps on hearing the good, learning the knowledge, learning the rules of the religion until he dies. He keeps on doing that, and then after his death, he would be admitted into paradise. This is his situation, that the good believer, not any believer. الله ما أمر نبيه بطلب الزيادة من شيء إلا من العلم. قال تعالى وقل رب زدني علما. فالله ما أمر رسوله أن يسأله زيادة في شيء أو من شيء إلا من العلم كما تقول الآية، يعني قل يا محمد رب زدني علما. وكان من جملة دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا، رواه ابن ماجه. والعلم النافع هو العلم الذي يتبعه الخشية من الله عز وجل. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني أهل العلم العلماء هم الذين يخشون الله حق الخشية. فأهل العلم مقامهم العالي معروف في الشرع، أي أن العلماء أشد الناس خشية لله عز وجل، لأنهم عرفوا الحلال فأقبلوا عليه، وعرفوا الحرام فابتعدوا عنه، وعرفوا الواجب فأدوه. هؤلاء العلماء العالمون بأحكام دين الله يقبلون على الخير ويبتعدون عن الشر، أما الجاهل كيف يخشى الله وهو جاهل بما توجب عليه وما حرم عليه؟ نسأل الله العافية. So Allah did not order his prophet to supplicate for more of a thing except of knowledge. He revealed in Taha 114, that means, say, O Muhammad, Lord, so say, O Lord, increase me in knowledge. Among his supplications, means the Prophet alayhi salam, was, O Allah, I ask of you a beneficial knowledge, narrated by Ibn Majah. The beneficial knowledge is the knowledge that ensues, results in fearing Allah. The person gets the knowledge, then the result is that it gives him fearing Allah in his heart and, of course, displayed by his acts. The high status of the people of knowledge is religiously known. The scholars are the ones who fear God because they knew the lawful and embarked on it. They knew the unlawful and turned away from it, and they knew the obligation and performed it. The ignorant, of course, who doesn't know how to, what to do and what not to do, how would he develop the fear of Allah in his heart? Because it has to do with obeying Allah, so you need to know the obligations and do them, and know the prohibitions and avoid them. قال الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله عليكم بعلم الدين يعني أحثكم على طلب علم الدين فهو حياة الإسلام من أغفله فهو ضائع تائه يميل مع كل ريح ويتبع كل ناعق فالذي يغفل علم الدين لا يعلم ما يصنع فهو ضائع ليس مهتديا تائه متحير يميل مع كل ريح، الريح تهب إلى الشمال فيذهب معها، تهب إلى اليمين فيتبعها، وكذلك يتبع كل ناعق، ناعق يعني النعيق هو دعاء الراعي الشاء، الراعي يصيح بالغنم حتى تأتي أو تذهب أو تمشي، فهذا الجاهل الذي أغفل علم الدين يتبع كل ناعق. بعض الناس يقولون له امشي إلى الشمال يمشي، امشي إلى الجنوب يمشي، افعل كذا يفعل، لا تفعل كذا لا يفعل، قل كذا يقول، لا تقل كذا لا يقول، وهكذا. فهذا لأنه ما عنده شيء يهتدي به، هو جاهل بأحكام الله سبحانه وتعالى. Shaykh Abdullah al-Harari, may Allah have mercy on him, said, I urge you to acquire the religious knowledge. It is the life of Islam. The one who neglects it is lost and confused. He sways with every wind and follows every screamer. So the person who does not learn the rules of the religion is lost, is not guided and confused, doesn't know what to do, which way he should move. He sways with every wind. When the wind blows to the left, he goes and he sways to the left. When the wind blows to the right, he sways to the right. And he follows every screamer, every one who just calls out for something. You know, he says, oh, people kill, he kills. And the people say, don't kill, don't kill. They say, go north, he goes north. They say, go south, and he goes south. So he does not have something to rely on, so he just follows any caller out, any screamer for anything. وعلم الدين يحتاج إليه الحكام وعلم الدين يحتاج إليه الحكام والآباء والأمهات والتجار وغيرهم ولا يستغني عنه طبقة من طبقات الناس كل طبقات المجتمع تحتاج إلى علم الدين وإن أحوال المسلمين تتحسن عندما يصبح العلم متوفرا بينهم المسلمون يصيرون في أحوال حسنة يقوون لما يكون العلم متوفرا بينهم يعني كثير من المسلمين عالمون بأحكام الدين فإذا هم في خير وفي أحوال حسنة Religious knowledge is needed by rulers, parents, traders, and others. No segment of this society can do without it. Every segment of the society needs the religious knowledge. Indeed, the conditions of Muslims will improve when knowledge is widely spread among them. So they will be strong, they will be healthy, they will be respected when there are many Muslims who are knowledgeable about the rules of the religion. When the opposite happens, most Muslims are ignorant about the religion, then they are weak, they are unhealthy, they are not respected people. أسأل الله العافية. ومن أراد أن يتعلم العلم الشرعي وأن يكون عارفا بالفقه في الدين فما عليه إلا أن يسلك طريقا صحيحا لطلب العلم. فإذا هدفنا أن نتعلم العلم الشرعي لابد أن نصل إليه بوسيلة صحيحة مقبولة في الشرع، فلا يعتمد على مطالعاته الفردية ولم يكن حصل من العلم الشرعي القدر الذي يؤهله لأن يكون مميزا إذا ما طالع في الكتب كي يفرق بين الباطل والصحيح، وإلا لا يأمن على نفسه من الوقوع في الفهم السيء حيث لا يوجد معه من يصوب له خطأه. فإذا كثير من الناس يقرؤون الكتب الدينية ويطلعون بأحكام من عند أنفسهم غير معتمدة على فهم صحيح لهذه الأحكام، لأن هذا الشخص الذي يقرأ غير مؤهل، ما عنده فهم صحيح أو كاف حتى يفهم ما في هذه الكتب من الأحكام الشرعية. لا يفرق بين الباطل والصحيح، لا يأمن على نفسه سوء الفهم، كيف إذا أساء الفهم وليس معه أحد يصلح له، كيف يأمن أنه فهم فهما صحيحا، وإن فهم خطأ من يصلح له أو يصوب له هذا الخطأ؟ ما موجود. فإذا لابد للإنسان أن يسلك الطريق الصحيح لطلب العلم. بعض الناس مثلا يقرؤون امرأة أحد الصالحين كانت غانية فيفهم أنها كانت زانية، وهي والغانية في اللغة العربية معناها المرأة التي استغنت بزوجها عن غيره، يعني هي عفيفة لا تنظر إلى غير زوجها، كذلك معناه هي جميلة بحيث لا تحتاج إلى أن تضع المساحيق وغير ذلك حتى تجمل نفسها، جمالها كاف، استغنت بجمالها الطبيعي الذي خلقه الله لها عن أن تضع على وجهها أو على جسمها أشياء تزيد في جمالها. فإذا لما قال هذه المرأة زانية فهم الفهم الغلط، هي عفيفة وقال عنها العكس، وكثير من الأمثلة موجودة في الكتب. هذا على افتراض أن الكتب ليس فيها أخطاء مطبعية وأن الكتب مؤلفة من مؤلفين ثقات وغير ذلك. The one who wants to acquire the religious knowledge and to be knowledgeable in religious jurisprudence, الفقه, has but to follow, has no other choice, but to follow a correct path to acquire the knowledge. You have the target of acquiring religious knowledge. You have to get to that target through an acceptable way, a means that the religion accepts, a correct way. He must not rely on his personal readings when he has not obtained the proper amount of religious knowledge. That qualifies him when reading books to distinguish between falsehood and truth. Otherwise, if he is not able to distinguish, he could not ensure to avoid misunderstanding when no one is around to correct him. Yeah, many people do that, open religious books and then they read on their own and they then construe, they find their own understanding and they say this is halal, this is haram, this is disliked. Oh, this is true, this is false, and this hadith is strong, this hadith is weak, and this ayah means, and this ayah abrogates that ayah. So they come up with things that are not based on true knowledge, on trustworthy transmission of knowledge to them. So they make mistakes, and some mistakes are deadly. They may fall into kufr. They, of course, passing judgment without knowledge is an enormous sin, even if the answer comes out to be correct. So many people read and misunderstand, and I gave an example of the Arabic word ghaniyah. If a woman was called ghaniyah, people think that it means, you know, adulteress or fornicator. But really it means she is chaste. She doesn't, you know, look at any man but her husband. Or she is very beautiful. She doesn't need to have makeup to make herself more beautiful. So chaste is the meaning. The misunderstanding is adulteress. So it's the opposite. And of course, that there are many examples we can give where people misunderstand things. That's assuming, of course, the person is reading a book that is written by a trustworthy author, and the book doesn't have typos, means mistyping, mistakes, of typing. So assuming this is true, then he would still have mistakes, and no one around is to correct his misunderstanding. So, والعياذ بالله. وهذا الأسلوب يعني القراءة الفردية المطالعة الفردية ولا عدم طلب العلم لا يجعله طالب علم ولا عالم. يعني ليس هو طالب علم وطبعا ليس هو بعالم. بل يحصل العلم من العلماء الثقات. هكذا تريد العلم تسلك الطريق الصحيح فتطلبه من الثقات من العلماء من أهل العلم الثقات الذين حصلوه من علماء ثقات وهكذا بإسناد إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالفقه بالتفقه. تريد أن تكون فقيها تفقه يعني تعلم اطلبه من العلماء الثقات. كما روى الطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه صلى الله عليه وسلم. قال ابن رسلان هو أحد الفقهاء الشافعيين توفي سنة 844 هجرية في الزبد. عنده متن في منظومة شعرية نحو 1000 بيت فيسمى متن الزبد. قال في الزبد رحمه الله من لم يكن يعلم ذا فليسألي من لم يجد معلما فليرحلي. فإذا الذي ليس عنده علم الفقه فليسأل أهل العلم هم يجيبونه. من لم يجد معلما يعني ما وجد ما يعلمه في بلده فليرحل يعني يذهب في رحلة إلى بلد يكون فيه معلم أو معلمون فيتعلم منهم. لا يجلس ويقول أنا ما عندي معلم هنا في مدينتي مع أنه يوجد معلم مثلا في المدينة الثانية فلا يتعلم، لأن هناك قدر من العلم الضروري الواجب يجب عليه أن يحصله وطبعا يطبقه. This method means reading on one's own books neither makes him a learner nor a scholar. Knowledge is obtained from trustworthy scholars. Knowledge is by learning, as mentioned in the hadith narrated by At-Tabarani from the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. This is the way. You want to become a knower or knowledgeable person in the religion, you have to learn it from knowledgeable people in the religion who are trustworthy. In his Zubad, line 21, Ibn Rislan, who died in 8844 Hijri, said, Ibn Rislan is a faqih in the school of Al-Imam al-Shafi'i. He composed a poem about 1,000 lines. So in the line number 21, he said, and of course this is the meaning, the one who does not know the religious knowledge, let him ask about it. So if you don't have a religious knowledge, then you ask the people who have it so that they give you the answer. And he said, the one who does not find a teacher, let him travel to a teacher. So in your town, you don't have someone who would answer your questions or teach you the religious rules. Then but there is a teacher or there are teachers in other places, other cities, other towns, then he says you should go, make a trip. You need travel, take a journey to those teachers to learn from them. You don't just sit around and say, oh, I don't have a teacher around. Then, you know, and you just don't allow, you don't acquire the knowledge. Look how some people there are in their town. They want to get some degree in some field. They travel from Asia or from Europe and they come to North America or vice versa. People go for worldly things like the extra mile. For religious knowledge, some people just sit and say, oh, it's far from us, it's going to cost us money, and I'm going to be far from my family, and etc., etc. They find things that are not Islamically excusable. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رواه البيهقي وصححه الحافظ المزي إن تعلم القدر الضروري من الدين أمر واجب على كل مسلم مكلف ذكر وأنثى فإذا ليس فقط الذكور المطلوب منهم أن يتعلموا الدين كذلك الإناث فهذا القدر الضروري من علم الدين يعني هذه المعلومات التي هي واجبة يعلمها العالم والجاهل هذا القدر طلبه تعلمه واجب على المكلف الذي هو بالغ وعاقل سواء كان ذكرا أو أنثى والعلم لأن الرسول قال طلب العلم والعلم حيث أطلق يراد به العلم الشرعي فإذا لما نتكلم ونقول العلم فهذا هو العلم الشرعي ولا يكون إلا ذاك في هذا الحديث يعني لما قال الرسول طلب العلم ما قصد الرسول أنه أي علم لأنه يشق على أحدنا أن يكون مهندسا كهربائيا وميكانيكيا ومدنيا وأن يكون طبيبا ومدرسا وغير ذلك في الوقت نفسه يعني لو عاش الشخص 200 سنة لا يستطيع أن يدرس ينهي كل العلم في الهندسة الكهربائية والميكانيكية والمدنية وأن يكون يعني يحصل جميع العلم في حقول الطب هناك أنواع كثيرة من الطب فكيف يحصل ذلك مع أنواع الهندسة ومدرسا وغير ذلك في الوقت نفسه هذا فوق طاقة الإنسان لا يحصله وهو فريضة يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم الله الحكيم قال في قرآنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالله ما جعله واجبا علينا هو في قدرتنا فعله لا يكلفنا فوق طاقتنا لأن فعل هذا ليس من الحكمة إذا قلت لولدك ارفع هذه 5 كيلوغرامات وهو لا يستطيع أن يحمل 4 كيلوغرامات فيكون أمرك فيه عدم حكمة والله هو الحكيم الله هو أحكم الحاكمين فلذلك لما قال الرسول طلب العلم ليس أي علم بل هو العلم الشرعي فريضة يعني واجب من تركه يأثم ومن فعله على ما أمر الله ورسوله له ثواب على كل مسلم ليس على كل مسلم لذلك سنشرح ذلك إن شاء الله قريبا The Messenger of Allah said seeking obligatory knowledge is an obligation on every accountable Muslim and you could see we have things in parentheses we say seeking knowledge but we have obligatory is an obligation on every Muslim and we have the word accountable so that the translation would be correct translation We don't do literal translation when the literal translation gives the wrong meaning. And this hadith is narrated by Al-Bayhaqi and Al-Hafidh Al-Mizzi said this hadith is sahih, so trustworthy or is authentic. Certainly, learning the necessary amount of religious knowledge is an obligation on every accountable male and female Muslim. So you have the Islamic knowledge. a section of the Islamic knowledge is called the obligatory knowledge. So every accountable Muslim, whether male or female, means every sane and pubescent Muslim, male or female, is obligated to acquire this knowledge and, of course, apply it. When knowledge is used unqualified, when we say just the word knowledge without any word before it, then that qualifies it, not an adjective, then this knowledge refers to the religious knowledge. So when I say knowledge, I mean religious knowledge. If I say religious knowledge, then I'm qualifying it with religious. If I say physical knowledge, if I say spiritual knowledge, then I'm qualifying the word knowledge. When the word knowledge doesn't have those specifying, qualifying words before them, then it refers to the Islamic knowledge, the religious knowledge. It cannot be but this in the hadith. So when the Prophet said seeking knowledge, he is not talking about any kind of knowledge or every kind of knowledge. He's talking specifically about Islamic knowledge, religious knowledge. And it cannot be explained otherwise, because it is very hard for one of us, any one of us, to be simultaneously, means at the same time, an electric, mechanical, and civil engineer. If a person lived 200 years and he wants to study engineering, and you have different kinds of fields of engineering, mechanical, electrical, civil, computer, electronic, so you have different types of engineering. If he lived for 200 years, he would not be able to finish to get all these fields of knowledge at the same time. And a medical doctor, a teacher, etc. He cannot be. They have even so many fields of medical doctors. So a person, this is beyond his capacity, his abilities. Allah, the All-Wise, revealed in His Quran in Al-Baqarah 286, that means Allah does not require of a soul, means of a person, except what is within its capacity. So a person has certain capacities. So if one orders this person beyond what he can do, that order lacks wisdom, and Allah subhanahu wa ta'ala is the All-Wise. That's why He did not make anything obligatory upon us unless we have the means to do it. We are able to do it. So when a person says seeking knowledge and he says, oh, knowledge means any field of knowledge, then he is saying something contradictory to what Allah said, because if it's an obligation, then it is beyond contradictory to the ayah that Allah does not require of charge a person beyond his capacities. And also, those who take literal meaning of the hadith, we're going to show that this is wrong, and it is seriously wrong. وَتَفْسِيرُ الْحَدِيثِ حَرْفِيًّا يُؤَدِّي إِلَىٰ أَنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ الطِّفْلِ وَالْبَالِغِ يَتَوَجَّبُ عَلَيْهِ طَلَبُ كُلِّ أَنْوَاعِ الْعُلُومِ وَهَذَا مُنَاقِضٌ لِلْأَحَادِيثِ كحديث رفع القلم عن ثلاث وفيه عن الصبي حتى يحتلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث وذكر من هؤلاء الثلاث يعني غير مكلفين الصبي حتى يحتلم، مثلا المجنون حتى يعقل والنائم حتى يستيقظ. فالصبي ليس بمكلف حتى يحتلم، حتى يصير بالغا. لذا لا بد أن يتلقى العلم من الثقات. فإذا الذي يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم حرفيا، كأنه يقول الطفل الذي هو رضيع أو دون البلوغ والبالغ كلاهما يجب عليه أن يطلب كل أنواع العلوم، وهذا لا يقوله عاقل، وهو طبعا مناقض للأحاديث. الذي يناقض حديث رسول الله الصحيح هذا كلامه لا عبرة به. فلذلك لا بد أن يتلقى المرء العلم الشرعي من الثقات حتى لا يقع فيما لا تحمد عقباه. Assigning a literal interpretation to the hadith leads to obligating every Muslim, both the child and adult, to seek all fields of knowledge. So if a person says seeking knowledge is an obligation on every Muslim, if he says seeking every field of knowledge is an obligation on every Muslim. So whether the Muslim is a child or adult. This is, of course, contradictory to the sound mind. This is beyond the ability of any person. And also, this is contradictory to the hadiths, many hadith of the Prophet, one of which the pen is lifted off three types of people. And the Prophet mentioned, and the child until he attains puberty. The Prophet said, those people, three people, are not accountable. The person who is asleep until he wakes up, and the insane until he becomes sane, and the child until he becomes pubescent. So when they are in that situation, nothing is written against them. They are not accountable, responsible for their deeds. So the Prophet said the child is not obligated to do anything. So literal translation of the hadith leads to contradicting what the Prophet said, and whatever is contradicting to the Prophet's teachings is of no value. We throw it away. Consequently, knowledge is sought from the trustworthy. So in order to avoid falling into such misinterpretation of the Islamic texts, whether it's ayat of Quran or hadith of the Prophet, a person must acquire this knowledge from the trustworthy, qualified scholars or Muslims who are connected in a chain of transmission, chain of narration, back to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. في صحيح البخاري باب العلم قبل القول والعمل بين البخاري رحمه الله أنه يجب على المكلف أي البالغ العاقل أن يتعلم قبل أن يتصدر للتعليم. يعني في الأمور الدنيوية الذي يريد أن يعلم الصفوف يسموه الليفل المستوى الواطي، يعني يعلم الأطفال، يعلم الدرجة الأولى أو ما قبل الدرجة الأولى، يقول لابد أن يكون قادرا على ذلك، تعلم كيفية المعلومات التي تجعل هذا الطالب الصغير يتعلم، ويعطونه شهادة ويشهد له ناس بذلك. فكيف بالعلم الشرعي؟ فإذا لابد أن يتعلم قبل أن يتصدر للتعليم، يجلس يعلم الناس. وألا يدخل، يجب عليه ألا يدخل في شيء حتى يتعلم ما أحل الله تعالى منه وما حرم. لا يدخل في شيء حتى يعلم إن كان الشرع قال هو حلال فيقبل عليه، أو قال الشرع حرام فيمتنع منه. حتى لابد أن يتعلم حتى يميز بين الحلال والحرام، والصحيح والباطل، والمقبول والمردود، والخير والشر. ولا يكون التمييز بين هذه الأمور إلا بعد التعلم. In صحيح البخاري chapter on knowledge before saying and acting, البخاري رحمه الله clarified that the accountable, sane and pubescent must learn before he embarks on teaching. And we see this in even worldly things. If somebody wants to teach, you know, kindergarten or level 1, grade 1, and so on, this person cannot be allowed to teach unless in worldly things, unless he has a degree. He has gone and got the information that he is going to give to the students, and people testify for him. They say, okay, we gave him this, you know, bachelor degree or master's degree, and now he is qualified to teach. These are in worldly things. How about religious knowledge, which is more important than worldly things? نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا. So he said, and he must not engage in any matter until he knows what Allah made lawful and unlawful of it. He wants to rent something, he wants to buy something, he wants to say something. He needs to say, what is the ruling of the religion? If it's halal, he'll do it. If it's haram, he will just avoid it. So he learns so that he can distinguish between the lawful and unlawful, and unlawful, the valid and invalid, the accepted and rejected, the good and the good and evil. Such a distinguishing between matters will not take place except after learning. Without learning, things are vague. He doesn't know if this is halal or haram or in between. No, there is no in between. Either it's halal or it's haram. So a person has to learn this. After learning, then the ability to distinguish between matters will be gained. وكذلك فإن التعلم لا بد منه قبل مزاولة أمور البيع والشراء والتجارة حتى لا يقع الإنسان في الربا والغش والكذب، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. قال أحدهم: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. So similarly, learning must precede engagement in selling, buying, and trading so that one does not fall in usury, riba, you know, usurious gain, cheating, and lying. For indeed, the one who does not know evil will most likely fall into it. If I'm passing in a street and I don't know there is an open manhole, I most likely, if I pass in the way of that manhole, I'm going to fall into it. If I know it is there, then I have the choice to avoid it. I can avoid it. Similarly, if a person doesn't know what the haram is, he's gonna fall into it whether he likes it or not. ولا بد لنا في هذا الموقف أن نبين لكم أن طالب العلم مأجور على طلبه العلم إن كان طلبه مخلصا لله ولم يرد به الشهرة أو كسب المال. والإخلاص، يعني لما يقول طلبه مخلصا، ما هو الإخلاص؟ هو العمل بالطاعة لله وحده. ابن رسان قال في الزبد البيت 18: فصحح النية قبل العمل وأت بها مقرونة بالأول. إذا قبل أن تدخل في عمل صحح نيتك أنك تفعله لله تعالى طلبا للثواب، و حضر هذه النية من أول العمل حتى يحصل الثواب كاملا إن شاء الله. فمن طلبه طلب العلم لغير الله، طلبه مثلا لأخيه من أجل أن يرضي أخاه، أو طلبه لله وغيره، قال آخذ ثواب وأصير مشهورا، أو طلبه لدنيا يصيبها، أراد أن يكسب مالا مثلا، فهذا مراء، يعني ارتكب الرياء، مرتكب للكبيرة، لأن الرياء من الكبائر، محروم من الثواب المذكور في النصوص الشرعية، يعني ليس له ثواب فيما فعله مرائيا والعياذ بالله، يعني يحرم من الثواب ويقع في الذنب الكبير، فهذا محروم والعياذ بالله. ويصدق فيه حديث، يعني ينطبق عليه، ويصدق فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، فإن قام تهجد في الله سهرا حتى يقال عنه متهجد، فهذا ما قام ما حصل منه إلا السهر، ليس له ثواب. كذلك إن صام حتى يقال عنه ما شاء الله صوام، فهذا لا يكون فعل إلا اكتسب إلا الجوع والعطش، ليس له ثواب في صيامه. It is imperative in this situation to clarify that the learner is rewarded for his seeking knowledge if it is done in sincerity to Allah without any desire for fame or earning money. Sincerity, of course, is doing the good deed in obedience to Allah only. Ibn Ruslan said in the line 18, correct the intention before the action, then prepare the intention at the beginning of the action. You want to pray, then make sure that you correct intention, say, I'm going to pray for the sake of Allah. And we say, Allahu Akbar, then the intention is prepared at the beginning of the good deed, then you get, inshallah, the reward from Allah. So the one who seeks it, seeks knowledge for other than Allah or for Allah and others, he says, I want the reward from other than Allah. For example, I want to please my boss. Or he wants the reward from Allah and he wants to please his boss. Or seeks it for achieving worldly benefit, is an insincere committer. This person is an insincere committer of an enormous sin and is deprived of the reward promised in the religious texts. Insincerity, riya, is an enormous sin. Person falls into that sin and also doesn't have reward. So double loss, wal'iyadu billah. and is deprived of the reward promised in the religious texts. Applies to him is the hadith of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, how many of the people who stand in prayer do not reap but staying up, and how many of the people who fast do not reap but hunger and thirst. He prays at night, you know, tahajjud, to be called mutahajjid, and he only reaps that effort to staying up, but no reward. The person who fasts, so that people refer to him as a faster or a fasting person, then this person only reaps the hunger and thirst. There is no reward. This hadith is narrated by Ibn Hibban. ولكي يستفيد طالب العلم لا بد له من صفتين حتى يستفيد استفادة كاملة. هذا طالب العلم لا بد أن يتحلى بصفتين وهنما هما التواضع والسؤال. السؤال عن ما يريد أن يتعلم. كما ذكر الإمام التابعي الجليل مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس حبر القرآن رضي الله عنهم. فمجاهد ابن جبر هو درس على الصحابي ابن عباس، فمجاهد تابعي، وابن عباس هو عبد الله ابن عباس ابن عم رسول الله الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم علمه تأويل الكتاب، فهو حبر القرآن العلامة الذي يرجع إليه الخبير بتفسير آيات القرآن رضي الله عنهم، يعني رضي الله عن مجاهد وعن عبد الله ابن عباس وعن العباس أبي عبد الله، فهم ثلاثة، فقل ذلك قلنا رضي الله عنهم ولم نقل رضي الله عنهما. قال مجاهد: لا ينال العلم، لا يحصله مستح ولا مستكبر. فالمستحي لما لا يحصله؟ فالمستحي كلاهما صحيح. فالمستحي لا يسأل عما لا يفهم، فلا يحصل له علم، هو جاهل بأمر لا يفهمه، لكن يستحي أن يسأل عنه فيبقى جاهلا به، لا يحصل له العلم. والمستكبر لا يرضى أن يتعلم من غيره، يقول أنا أعلم من غيري، أنا أفضل من غيري، فلا يرضى أن يتعلم من غيره، ولا يعترف بعدم فهمه، لا يقول ما فهمت كذلك، فلا يحصل له علم كذلك. فكلاهما المستحي والمستكبر لا يحصلان العلم لسببهما، وإنما يحسن بطالب العلم أن يتواضع لله في طلبه، لا يتكبر. فمن تواضع لله رفعه، الذي يتواضع طاعة لله يرفعه الله، يعطيه درجة عالية. ولا بد من سؤال أهل العلم عنه، يعني هو متواضع لكن لا بد أن يسأل حتى يفهم، حتى يحصل العلم، لأن التواضع والسؤال. أما ما يتجنبه هو الاستحياء والاستكبار. In order for the seeker of knowledge to benefit me fully, he must have two qualities, as mentioned by the revered Imam Mujahid ibn Jabr, the disciple, means the student of Ibn Abbas, the authority in interpreting the Quran. May God accept their deeds. So Ibn Abbas, the Prophet made dua for him to grant, for Allah to grant him the knowledge of tafsir of the Quran. So he is our authority number one in the meaning of the verses of the Quran. His student is Mujahid ibn Jabir, and Ibn Abbas, al-Abbas is the uncle of the Prophet. So he said, the one who is shy or arrogant does not attain knowledge. The shy person does not ask about what he does not understand, so he does not obtain knowledge. So a person does not understand something and is shy to ask, does not ask, there is no knowledge. The arrogant person does not accept to learn from others because he thinks he's better than them, and does not admit that he does not understand, so he does not obtain the knowledge either. Specifically, it is good for the seeker of knowledge to be humble in his seeking for the sake of God. He who is humble for the sake of God, God will raise his status. You lower yourself for the sake of Allah, Allah raises you. Also, there is no alternative for him, for the student, but to ask the people of knowledge about it. So be humble and do not be shy to ask, then Allah will help you get this knowledge you're seeking. والسيدة عائشة رضي الله عنها ذكرت فيما روى البخاري: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فالسيدة عائشة مدحتهن لعدم حيائهن في الاستفسار عن أحكام غسل الجنابة. امرأة سألت الرسول: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ الرسول قال: نعم، إذا رأت الماء. فهذه المرأة ما استحت أن تسأل الرجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر عادة النساء يستحين من السؤال عنه أو ذكره أمام الرجال. فسيدة عائشة مدحت نساء الأنصار لأنهن أردن التفقه في الدين ولم يجعلن الحياء مانعا لهن من هذا التفقه رضي الله عنهن. Lady Aisha, may God accept her deeds, and mentioned in what Al-Bukhari narrated, among the best women are the women of the Ansar. Shyness did not prevent them from acquiring the understanding in the religion. She praised them for not being shy in inquiring about the rules of ghusl for janabah. A woman came to the Prophet and asked, does the woman have to take ghusl, to take a bath, if she had a wet dream? And the Prophet said, yes, if she emitted many, then she would have to take this also. So janaba is the state in which a person has emitted many while awake, for example, or by a wet dream. Or the person has committed sexual intercourse, whether the many was admitted or not, then the person becomes in a state of janaba. The only way to lift that state, to get out of that state of janaba, is to make ghusl when the water is available, or tayammum when the water is not available. So this is, the end of the class. جعلنا الله وإياكم ممن طلب العلم بإخلاص إرضاء له سبحانه ويسر لنا جميعا تلقيه من أهله ووفقنا إلى العمل بمقتضاه ثم إلى نشره كما أمر. ونفعنا الله وإياكم بهذا العلم في الدنيا والآخرة. We ask Allah, may Allah make us and you among those who seek knowledge sincerely to be accepted by Him. May He facilitate for us all to receive it from its own qualified people. May Allah enable us to act according to the knowledge, then to spread it as He commanded. And may God benefit us and you with this knowledge in this world and the hereafter. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah the Almighty knows best. Inshallah, we'll continue next week. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
1: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760100. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
2: On the occasion of Al-Hajj and Eid al-Adha, we say, Ever at your obedience, O my Lord.

0: مدينة رسول الله. مهوى الأفئدة ومحط الأنظار، وفي كل شبر منها علم مشهود وأثر معهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وآل بيته الكرام. مدينة رسول الله، برنامج حافل عن فضائل طيبة المطيبة وحدودها ومساجدها الأثرية وبعض معالمها المباركة. مدينة رسول الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تراجم بعض الأفاضل المدفونين في البقيع، مدفن الصحابة في المدينة المنورة. حليمة السعدية رضي الله عنها هي حليمة بنت عبد الله بن الحارث من قبيلة هوازن، وزوجها الحارث بن عبد العزة مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي هوازن إكراما لها، وبسط لها رداءه في معركة الطائف. فاطمة بنت أسد بن هاشم رضي الله عنها زوجة أبي طالب وأم الإمام علي رضي الله عنه وكرم وجهه، اهتمت بتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم في صغره. ماتت في المدينة، فكفنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قميصه وصلى عليها ونزل في قبرها. صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخت حمزة وأم الزبير بن العوام، كانت من أوائل المبايعات لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الدعوة. توفيت في خلافة سيدنا عمر الفاروق ولها 74 سنة، ودفنت بالبقيع. عاتكة بنت عبد المطلب رضي الله عنها عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخت أبيه عبد الله، أسلمت في مكة ثم هاجرت إلى المدينة حتى توفيت فيها. عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين، الخليفة الثالث، شيخ الإسلام، وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه الكريمتين رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما، أسلم قديما وهاجر الهجرتين وشهد جميع المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير بدر. توفي سنة 35 للهجرة ودفن بالبقيع. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من السابقين الأولين، وهو أول من رمى في سبيل الله، شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مستجاب الدعوة. اعتزل بالعقيق حيث توفي سنة 55 للهجرة ودفن بالبقيع. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من السابقين الأولين، هاجر الهجرتين وشهد جميع المشاهد، وثبت يوم أحد، صلى رسول الله خلفه يوما في غزوة تبوك. توفي سنة 32 للهجرة ودفن بالبقيع. فاطمة الزهراء عليها السلام هي بنت سيد العالمين، ووالدة الحسنين، وجدة الذرية الطاهرة. فضائلها كثيرة شهيرة، وهي أصغر بنات

أمه ماريا القبطية. ولد في ذي الحجة سنة 8 وتوفي وله 16 أو 17 شهرا. الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما: صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا، ولد الإمام علي وفاطمة الزهراء، وهو والحسين سيدا شباب أهل الجنة. زينب رضوان الله عليها هي أكبر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولدت بمكة قبل البعثة بسن 30 من مولد النبي صلى الله عليه وسلم. تزوجها أبو العاص بن الربيع قبل البعثة، وولدت له عليا وأمامة. توفيت سنة 8 للهجرة ودفنت بالبقية. السيدة رقية رضي الله عنها ولدت ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 33 سنة. كانت تحت عتبة بن أبي لهب، ثم فارقها بعد نزول تبت يدا أبي لهب، فتزوجها عثمان بن عفان فولدت له عبد الله، به كان يكنى. هاجرت معه الهجرتين، وتوفيت يوم بدر سنة 2 للهجرة ودفنت بالبقيع. السيدة أم كلثوم رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولدت بمكة قبل السيدة فاطمة رضي الله عنها. تزوجها عتيبة بن أبي جهل ولم يبن بها، فطلقها وتزوجها عثمان رضي الله عنه بعد وفاة أختها رقية رضي الله عنها. توفيت سنة 9 للهجرة ودفنت بالبقيع. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ابنة الصديق، أفقه نساء المسلمين. تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة رضي الله عنها. توفيت في 17 من رمضان سنة 58 للهجرة ودفنت بالبقيع. أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها بنت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 3 للهجرة، وكانت ولادتها قبل البعثة بسنوات. كانت صوامة قوامة، بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. توفيت سنة 41 للهجرة، وقيل غير ذلك، ودفنت بالبقيع. أم المؤمنين سودة بنت زمعة هي أول من تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد السيدة خديجة رضي الله عنها. انفردت به صلى الله عليه وسلم نحو من 3 سنين حتى تزوج بالسيدة عائشة رضي الله عنها. توفيت في آخر زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويقال سنة 54 للهجرة من حكم معاوية، ودفنت بالبقيع. أم المؤمنين زينب بنت خزيمة كانت تدعى أم المساكين في الجاهلية. كانت تحت عبد الله بن جحش، فقتل يوم أحد شهيدا. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 3 للهجرة، ولم تلبث عنده إلا 2 أو 3، وتوفيت في حياته. أم المؤمنين زينب بنت جحش ابنة عمة الرسول صلى الله عليه وسلم أميمة. تزوجها الرسول سنة 3 أو 5. كانت قبل تحت زيد بن حارثة، نزلت بسببها آية الحجاب. ماتت في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة 20 للهجرة ودفنت بالبقيع. أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها

0: تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة، مهاجرة زوجها إياه النجاشي، وأمهرها 4000 درهم، وقدمت المدينة بعد الهجرة. توفيت 44 للهجرة في حكم معاوية. أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها من سبط هارون عليه السلام، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر 7 للهجرة قبل قدومه المدينة. توفيت 52 للهجرة في حكم معاوية ودفنت بالبقيع. أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 للهجرة، زوجه إياها العباس بن عبد المطلب، اختلف في عام وفاتها، توفيت بسرف ودفنت هناك. أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها، تزوجت من ابن عمها مسامع بن صفوان فقتل كافرا يوم المريسيع، والمريسيع ماء بنجد في ديار بني المصطلق من خزاعة، وإليه تضاف غزوة بني المصطلق، فغزوة المريسيع هي غزوة بني المصطلق، وفيها نزلت آية التيمم، وفيها سقط عقد عائشة، وفيها كان حديث الإفك. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت 20 سنة، وذلك 55 للهجرة. توفيت 56 ودفنت بالبقيع. مارية القبطية رضي الله عنها، أم سيدنا إبراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفيت في المحرم 16 للهجرة، صلى عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ودفنت بالبقيع. أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، هند بنت أبي أمية من المهاجرات الأول، كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند أخيه من الرضاعة أبي سلمة، دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم في 4 للهجرة، وكانت من أجمل نسائه وأشرفهن نسبا. آخر نساء النبي صلى الله عليه وسلم موتا، توفيت 59 ودفنت بالبقيع. علي بن الحسين رضي الله عنهما، لقب بزين العابدين، ولد بالمدينة في 38 في أيام جده علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. كان سخيا جوادا، قيل ما فقدت صدقة السر بالمدينة إلا بعد موته. أولاده 15، 4 إناث والباقي ذكور. توفي في المحرم 94 للهجرة ودفن في البقيع. محمد الباقر رضي الله عنه، ابن سيدنا زين العابدين، وأمه أم عبد الله بنت الحسن بن علي رضي الله عنه، سمي باقرا لأنه بقر العلم، أي شقه فعرف أصله. ولد بالمدينة 57 للهجرة، وألقابه الباقر والشاكر والهادي. توفي 117 للهجرة ودفن بالبقيع. جعفر الصادق رضي الله عنه، ابن سيدنا محمد الباقر، وأمه فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. ولد بالمدينة 80 للهجرة، وقيل 83 للهجرة. مات 148 للهجرة ودفن بالبقيع في القبر الذي دفن فيه أبوه محمد الباقر، وجده زين العابدين، وعم جده الحسن بن علي. فلله دره من قبر ما أكرمه وأشرفه.
1: مدينة رسول الله، مدينة عظيم الجاه، مدينة رسول الله.
0: وبهذه الكلمات ينتهي برنامج مدينة رسول الله، فإلى لقاءات جديدات في مستقبل الأيام الزاهر بالمفيدات بإذن الله رب الكائنات والموجودات.
2: مدينة رسول الله. مهوى الأفئدة ومحط الأنظار، وفي كل شبر منها علم مشهود وأثر معهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وآل بيته الكرام. مدينة رسول الله، برنامج حافل عن فضائل طيبة المطيبة وحدودها ومساجدها الأثرية وبعض معالمها المباركة. مدينة رسول الله.

0: You're tuned in to 92.1 FM. Your co-hosts today are Sumaya, myself, and Hajja Hanadi, and we've got a fantastic show lined up for you.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. لقاء يتجدد معكم ومع سمية. أهلا وسهلا فيك سمية.
0: أهلا فيك حجة.
1: دائما منذكر أنفسنا
0: بالنية.
1: بالنية بالإخلاص في النية والقول والعمل.
0: العمل. Yep. So we remind our dear listeners with the intention in their actions, in their sayings, yeah, and their doings. We do have a special guest today. Mm-hmm. So we have a special guest. His name is Muhammad Zahab. He's going to be joining us and he'll be talking about some of the activities for the youth in general.
1: يعني هو كمان بسم الله عليه very active. كتير active على social media. كتير عنده همة ونشاط.
0: Yeah.
1: أساليب بيقوم فيها لحتى يشد هالشباب.
0: Yeah.
1: ليتعلموا الدين. وصل محمد الذهب.

0: أعزائي مستمعين 2MFM Muslim Community Radio، يسعدني ويشرفني أن أكون معكم وحلقة جديدة من برنامجكم علاج ودواء. وهتكلم النهاردة إن شاء الله عن موضوع مهم جدا، وهو مرض السكر أو مرض السكري الديابيتز اللي بيعاني منه الكثير في الوقت الحالي للأسف. هنتعلم إزاي نتحكم فيه بدون أدوية، وكمان هتكلم عن بعض وأشهر الأدوية المعالجة لمرض السكر، وده عشان نعرف أكتر طبيعة الدواء اللي بناخده وإزاي نعمل إدارة بشكل صحيح لحالتنا المرضية للوصول لأفضل النتائج إن شاء الله. أولاً أحب أعرف مرض السكر. ده إنه بكل بساطة مشكلة في عمليات الأيض الغذائية للجسم، بينتج عنها خلل في الهرمون المسؤول عن تنظيم السكر في الدم اللي هو هرمون الإنسولين، والنتيجة بتبقى ارتفاع مستوى السكر في الدم، ومن هنا يؤدي إلى مشاكل صحية كتيرة، ولو ما تعالجتش بصورة صحيحة بينتج عنها مخاطر كتير جدا، منها الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، تلف الأعصاب، تلف الكلى، تلف العينين، ضعف تدفق الدم للقدمين، ضعف السمع، مشاكل جلدية كتيرة وخطيرة، وأخيرا المريض بيصاب بالاكتئاب.
1: ياهل طيبة عالطيوف تكرموا، من وعلينا ومن عطاكم انعموا.
0: طبعا أسباب حدوث مرض السكر بتبقى كتير جدا، منها أسباب وراثية، السمنة المفرطة وتراكم الدهون، عدم ممارسة التمارين والأنشطة باستمرار، تلف البنكرياس، الضغط النفسي والعصبي، إصابة الأم بسكر الحمل أو ما يعرف بالجستيشنال دايابيتس. طيب إزاي أتحكم في معدل السكر لو أنا مريض سكر، أو إزاي أقي نفسي لو أنا معرض أو عندي أي سبب يؤدي للإصابة بمرض السكر بدون ما أخد أي علاج؟ أولاً مطلوب أحافظ على رشاقة جسمي وأفقد الوزن الزائد وأمارس الأنشطة والتمارين الرياضية باستمرار، ولو عن طريق المشي نص ساعة يومياً، الإكثار من تناول الخضروات والفواكه والأطعمة الصحية المفيدة قليلة السكر لأنها بتحتوي على نسبة عالية جداً من الفيتامينز والعناصر الغذائية، فبتحمي الجسم من الأمراض بإذن الله. البعد عن العصبية والتوتر عامل مهم جداً. تجنب التدخين، البعد عن تناول المشروبات الغازية ونستبدلها بالعصائر الطبيعية. النقطة بقى المهمة اللي أحب أتكلم عليها، لو كنت مريض سكر حالي أو بتعاني من حالة البري دايابيتيك اللي هي الحالة اللي بتسبق ما قبل مرض السكر، وهي أهمية متابعة مستوى السكر باستمرار يوميا من 3-4 مرات باليوم عن طريق قياسه بنفسي باستخدام جهاز السكر المتنقل الخاص بي، وده لأن متابعة السكر بنفسي وتدوين كل القرايات له أهمية كبيرة جدا بيغفل عنها البعض، وطبعا بيكسلوا وما يعرفوش أهميتها في كونك إنك طبيب نفسك الخاص. لما بتتابع السكر بشكل مستمر ومنتظم بنفسك، ده هيعرفك إيه النشاطات وإيه أنواع الطعام اللي بتلعب دور في ارتفاع أو انخفاض مستوى السكر بتاعك. مثلا إيه اللي انت عملته من نشاطات، سواء مشي أو مثلا أعمال منزلية معينة أو أنشطة أخرى، خلاه يتظبط، أو إيه نوع الطعام خلاه مثلا يرتفع أو ينخفض وسبب هبوط في مستوى السكر.

دلوقتي هنتقل بيكم لبعض الأدوية المعالجة لمرض السكر عشان نتعرف عليها أكتر ونعرف إيه هي أشهر أعراضها الجانبية. أول دواء هنتكلم عنه هو الميتفورمين، وبيعرف في الماركت بأسماء زي الديافورمين، الميتكس، الديابكس، وده أشهر دواء بيستخدم في علاج السكر. بيعالج النوع التاني من مرض السكر تايب 2 للبالغين وللكبار وللأطفال فوق عمر 10 سنوات. بيستخدم في علاج سكر الحمل أيضاً اللي بيعرف بالجيستيشنال دايابيتز. له استخدامات أخرى في علاج تكيس المبايض أو ما يعرف بالبولي سيستيك أوفري عند بعض السيدات. ما بيستخدمش لعلاج مرض السكر النوع الأول أو تايب 1، ومش بيستخدم للتخسيس أو لإنقاص الوزن زي ما يعتقد بعض الناس، ولا يوجد مصدر أو معلومات مؤكدة لهذا الاستخدام. بيعالج الميتفورمين مرض السكر عن طريق تقليل إفراز الكبد للسكر، وبيحسن من عمل هرمون الإنسولين الطبيعي في الجسم، وبيقلل من امتصاص الأمعاء للسكر. من بعض أعراضه الجانبية اضطرابات المعدة من غازات، انتفاخات، وإحساس بالغثيان، بس أحب أطمنكم إن ده بتكون في البداية فقط وبتختفي مع الوقت، وعشان نتجنب الأعراض دي يفضل تناوله مع الطعام. من ضمن أعراض الميتفورمين نقص فيتامين B12، والمطلوب إننا ناخد حبوب فيتامين B12 أو حقن تحت إشراف الطبيب لتعويض النقص. من ضمن أعراض نقص فيتامين B12 اللي بيعاني منها المريض هي تنميل الأطراف، شعور بتعب وإرهاق، نسيان، وعدم وضوح الرؤية. وغير مسموح باستخدام الميتفورمين مع أمراض الكلى والكبد.

تاني دواء هتكلم عنه هو الدايمايكرون أو الجلايكولازايد. ده بيبقى موجود بجرعات 80 ميلي جرام أو 30 ميلي جرام MR أو 60 ميلي جرام MR. MR يعني Modified Release، بيفرز ببطء في الجسم عشان مفعوله يستمر لأطول وقت. أيا كان الجرعة المستخدمة، فده بيستخدم لعلاج مرض السكر النوع الثاني، بيحفز من إفراز هرمون الإنسولين فبيقلل مستوى السكر في الدم. بيستخدم الدايمايكرون في حالة إن الميتفورمين اللي اتكلمنا عنه من شوية غير كافي للعلاج، أو بيستخدم لما يكون في مانع طبي من استخدام الميتفورمين لمريض السكر. من أشهر أعراضه الجانبية هو هبوط في مستوى السكر أو ما يسمى بالهايبرغلايسيميا، ولكن يعتبر من أقل الأدوية ضرراً في حدوث أعراض هبوط السكر. ومن أعراض هبوط السكر في الدم اللي المريض مطلوب يكون عارفها كويس جداً علشان يقدر يطلب المساعدة هي رعشة، دوخة، تعرق شديد، إحساس بالجوع، صداع، وإن شاء الله هنتناول علاج هبوط السكر في حلقة أخرى. من ضمن الأعراض الجانبية للدايمايكرون إنه بيسبب زيادة في الوزن، وممكن يسبب كمان صداع أو ألم في المعدة، ولكنها أعراض نادرة. يمنع استعمال الدايمايكرون مع أي مريض عنده حساسية ضد مادة السلفر والتايب 1 دايابيتيز أو مرض السكر النوع الأول، الحامل والأم المرضعة، الأطفال أقل من 18 سنة وعند وجود مشاكل في الكبد والكلى. الدواء الثالث اللي هنتكلم عنه النهاردة لعلاج مرض السكر هو الجانوفيا أو السيتاجليبتين. بيستخدم في علاج مرض السكر النوع الثاني تايب 2 مش النوع الأول. بيحفز البنكرياس على إفراز الإنسولين فبيقلل مستوى السكر في الدم، وكمان بيقلل من إفراز هرمون الجلوكاجون اللي هو وجوده بيرفع السكر في الدم. الدواء ده من أهم مميزاته إنه بيعطي إحساس بالشبع فمش بيسبب زيادة في الوزن. جانوفيا مش بيسبب هبوط في سكر الدم مثل الدايمايكرون، والجرعة المتاحة عندي من 50 ل100 ميلي جرام يوميا. مش مسموح بتناوله عند وجود مشاكل الكلى والتهاب البنكرياس، وغير مسموح بتناوله للأم الحامل أو الأم المرضعة والأطفال أقل من 18 سنة. من أشهر أعراضه الجانبية آلام في المفاصل، أما التهاب الحلق والشعور بأعراض البرد والزكام والصداع، الأعراض دي بتحصل فقط في البداية وبتختفي مع الوقت.

وبحب أفكر جميع مرضى السكر إن العلاج ما بيعتمدش فقط ومش هينجح بالأدوية، إنما بمساعدة الأطعمة الصحية وممارسة الأنشطة باستمرار عشان نتجنب أي مخاطر للسكر. وكمان أنا إذا بعاني من أي نوع عرضي بسبب دواء أنا باخده، المطلوب أتكلم مع الدكتور فوراً. وبكده أعزائي المستمعين نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، وبفكركم أننا تكلمنا عن مرض السكر وإزاي نقدر نعالجه ونتحكم فيه بدون أدوية، وتكلمنا كمان عن 3 أدوية لعلاج مرض السكر وهما الميتفورمين، الدايميكرون، والجانوفيا، وإن شاء الله هنتكلم عن أدوية أخرى في حلقات قادمة. وشكرا للمتابعة، كانت معكم شيماء سماحة، ودمتم بصحة وعافية.

0: مستمعينا الكرام، استمعنا إلى برنامج علاج ودواء قدمناه لكم من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة

عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات.

اقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة

إخوة الإيمان والإسلام، أهلا وسهلا بكم جميعا في حلقتنا هذه من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين، حيث سنبقى معا لننهل من معين الذكر الحكيم والسنة النبوية المطهرة. واليوم سنكون مع بيان أهمية الصوم وآدابه وما جاء في الحث عليه.

0: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصوم والصيام مصدران لصام بمعنى أمسك، ومنه قول السيدة مريم عليها السلام كما أخبر ربنا في القرآن الكريم: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا وسكوتا عن الكلام. وشرعا الإمساك عن المفطرات في زمن مخصوص على وجه مخصوص. رمضان يا خير الشهور تحية، أشرق بهدي الله والإسلام، شهر عظيم القدر فيه ليلة تسمو فضائلها على أعوامي، أشعر فؤادك رحمة ومحبة للبائس المحروم والأيتام، الله مطلع علينا فاستدم إخلاص قلبك في مدى الأيام.
1: وأما الأحاديث الدالة على فضل الصيام فمنها ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه.
2: معنى قوله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له، أي له فيه حظ ومدخل، وذلك لاطلاع الناس عليه. وقوله: إلا الصيام فإنه

0: معناه خالص لي لا يطلع عليه أحد غيري ولا حظ فيه للنفس. وفيه كسرها وتعريض البدن للنقص والصبر على حرقة العطش ومضض الجوع. وأما معنى قوله وأنا أجزي به، معناه مضاعفة الجزاء من غير عدد ولا حساب، لأن تولي الكريم للعطاء يدل على سعته. والصيام جنة، قال النووي معناه سترة، ومانع من الرفث والآثام، ومانع من النار أو من المعاصي، كما يمنع الترس من إصابة السهم لأنه يكسر الشهوة ويضعف القوة.
1: ومعنى فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، أي لا يتكلم بالكلام الفاحش ولا يكثر لغطه، فإن سابه أحد أو قاتله أي نازعه أو خاصمه فليقل إني صائم، لينزجر خصمه عنه أي إن أمن نحو رياء. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف هو تغير رائحة الفم الناشئ عن الصوم.
2: ومعنى قوله للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، أي لإتمام الصوم وخلوه من المفسدات أو لتناوله الطعام، وإذا لقي ربه فرح بصومه أي بلقاء ربه أو برؤية ثوابه، وعلى الاحتمالين فهو مسرور بقبول صومه.

عطر فؤادك، ها أتى رمضان فيه الهدى والبر والإحسان، شهر يزيد على الشهور جلالة وهدى، وفيه أنزل القرآن، فيه الرضا للصائمين وفيه ما يرجونه والعفو والرضوان.

وفي رواية أخرى لهذا الحديث القدسي: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. أي أن الصائم يترك طعامه وشرابه وشهوته من جماع ومقدماته من أجل الله. الصيام لي أي لم يتعبد به لأحد غيري، وإن كانت العبادات كلها لله تعالى. وكان الكفار يعظمون معبوداتهم بسجود وصدقة، أما بالصيام فلا. قوله وأنا أجزي به أي أتولى جزاءه، وذلك دال على شرفه وعظم جزائه. والحسنة بعشر أمثالها، وهو أقل مراتب التضعيف. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها، وقد تضاعف إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل

0: والله واسع عليم. صدق الله العظيم.
1: وفي الترغيب القوي في بيان فضل الصيام ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. متفق عليه.
2: قوله: من أنفق زوجين، يفسره ما ورد في رواية أخرى للحديث: قيل: وما زوجان؟ قال: فرسان أو عجلان أو بعيران. في سبيل الله هو عام في جميع وجوه الخير. نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير، أي ثواب وغبطة. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: هو بمعنى فاضل لا أفضل، وإن كان اللفظ قد يوهمه، وفائدته زيادة ترغيب السامع في طلب الدخول من ذلك الباب. فمن كان من أهل الصلاة، أي بأن أكثر من التطوع منها، بحيث كان الغالب عليه في عمله ذلك، وليس المراد الواجبات لاستواء الناس فيها. دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، سمي به على جهة مقابلة العطشان الذي هو الصائم، وإشارة إلى أنه يجازى على عطشه بالري الدائم في الجنة التي يدخل إليها من ذلك الباب.
3: قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال السيوطي في الديباج: قال القاضي عياض: وقد جاء ذكر بقية الأبواب في أحاديث أخرى. باب التوبة وباب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وباب الراضين، والباب الأيمن الذي يدخله من لا حساب عليه. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، أي من نقص أو خسارة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فيه إشعار بقلة من يدعى منها كلها، ودعاء من تجتمع له تلك الأعمال من كلها تشريفا له. قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم.
4: وفي تفصيل أكثر لأمر باب الريان ورد عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. متفق عليه.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. قال النووي: الخريف السنة، أي مدة سير 70 سنة، وكنا عنها بالخريف لأنه ألطف فصولها لما فيه من اعتدال البرودة والحرارة.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. من صام رمضان إيمانا، أي حال كونه مصدقا بما ورد فيه من الثواب، واحتسابا، أي محتسبا قاصدا به وجه الله تعالى، أي مرضاة الله تعالى، غفر له ما تقدم من ذنبه. والمغفور من الذنوب بالطاعات الصغائر المتعلقة بحق الله سبحانه.
2: وأيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. متفق عليه. قال الطيبي: فائدة ذلك توقيف الملائكة على استحماد فعل الصائمين، وأنه من الله تعالى بمكان عظيم، وأن المكلف إذا علم ذلك بإخبار الصادق زاد نشاطه، وصفدت أي غلت الشياطين. يحتمل ما مر قبله من الحقيقة، ومن أنه مجاز عن منعهم فيه من كثرة إيذاء المؤمنين والتنغيص عليهم فيصيرون كالمسلسلين، أو عن كف المكلفين ليمتنعوا عن المخالفات.
0: رمضان يا شهر السماحة والرضا والصوم والقرآن والصلوات، شهر العبادة والسعادة والغنى والبر والصدقات والزكوات. أهلا أهلا بطالعك السعيد، ومرحبا بالجود والإحسان والرحمات. فلا أنت من بين الشهور مقدم تدعو الأنام لأشرف القربات.

هكذا حج رسول الله. حج رسول الله برنامج نتعرف فيه على كيفية حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا حج رسول الله صور مشرقة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم.

0: هكذا حج رسول الله.
1: طاف وقد لبى وسعى وأتى عرفات بوقار.
2: الحمد لله الذي أسبغ إنعامه باطنا وظاهرا، وندرع إليه أن يجعل حظنا من بركة العلم وافرا، وصلى الله على سيدنا محمد رسوله الذي اختاره من صفوة الصفوة كابرا فكابرا، وجعله بالفضيلة أولا وبالرسالة آخرا. وبعد، ها نحن ذا في حلقة جديدة من برنامج هكذا حج رسول الله، نتابع وإياكم ذكر ما ورد في صحيح مسلم شرح الحافظ النووي لهذا الموضوع المهم. واليوم نكمل ما كنا فيه، حيث وصلنا إلى خروج النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم من أرض عرفات، فماذا في بقية الكلام؟ يروي جابر أن نبينا محمدًا عليه الصلاة والسلام لما خرج من أرض عرفات كان يهدئ من سرعة الناس ويشير بيده اليمنى أن اهدوا ويقول السكينة السكينة، أي الرفق والطمأنينة. ففيه أن السكينة في الدفع من عرفات سنة، فإذا وجد فرجة يسرع. وسار النبي عليه الصلاة والسلام حتى أتى مزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. في هذا الكلام فوائد، منها أن السنة للدفع من عرفات أن يؤخر المغرب إلى وقت العشاء، ويكون هذا التأخير بنية الجمع، ثم يجمع بينهما في المزدلفة في وقت العشاء. ويتابع جابر رواية الحديث فيقول ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. وفيه أن يبالغ بتقديم صلاة الصبح في هذا الموضع، ويتأكد التبكير بها في هذا اليوم أكثر من تأكده في سائر السنة للاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولأن وظائف هذا اليوم كثيرة. فسن المبالغة بالتبكير بالصبح ليتسع الوقت للوظائف. ومن الفوائد أيضاً المستقاة من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يرفع الأذان والإقامة لهذه الصلاة، وكذلك غيرها من صلوات المسافر. ثم سار عليه الصلاة والسلام حتى وادي محسر فأسرع قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها. وأما قوله سلك الطريق الوسطى، ففيه أن سلوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة، وهو غير الطريق الذي ذهب فيه إلى عرفات ليخالف الطريق تفاؤلاً، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في دخول مكة حين دخلها من الثنية العليا وخرج من الثنية السفلى، وخرج إلى العيد في طريق ورجع في طريق.

0: جابر راوي الحديث كلامه فيقول: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر مغبرة وأشركه في هديه. وفي هذا الحديث أنه نحر 63 بدنة بيده. كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في تلك السنة 100 بدنة، وقوله ما غبر أي ما بقي، وفيه استحباب تعجيل ذبح الهدايا وإن كانت كثيرة في يوم النحر. وقد أعطى النبي عليه الصلاة والسلام عليا قدرا يذبحه. يقول النووي: والظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر البدنة التي جاءت معه من المدينة، وكانت 63 كما جاء في رواية الترمذي، وأعطى عليا البدنة التي جاءت معه من اليمن وهي تمام 100. ثم أمر صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر فطبخت وأكل منها، ثم ركب فأفاض إلى البيت فطاف به طواف الإفاضة، ثم صلى الظهر، ثم أتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: انزعوا أي استقوا بالدلاء، وانزعوها بالرشاء أي الحبال، لأنه رآهم يغرفون بالدلاء مباشرة ويصبونه في الحياض ونحوها ويسهلونه للناس. فقال: لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، أي لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج ويزدحمون عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء. وفي هذا الحديث فضيلة العمل في هذا الاستقاء واستحباب شرب ماء زمزم. وأما زمزم فهي البئر المشهورة في المسجد الحرام، بينها وبين الكعبة 38 ذراعا. قيل سميت زمزم لكثرة مائها، يقال ماء زمزوم وزمزم وزمازم إذا كان كثيرا، وقيل لضم هاجر رضي الله عنها لمائها حين انفجرت وزمها إياها، وقيل لزمزمة جبريل عليه السلام وكلامه عند تفجيره إياها. وروي أن الإمام علي رضي الله عنه قال: خير بئر في الأرض زمزم. ولابد أن لحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفاصيل أخرى مباركة، ولكن اقتصرنا على المشهور منها من الذي ورد في صحيح الإمام مسلم. عسى أن نكون قد وفقنا لإيصال العلم النافع لكم، وتمنياتنا أن نطل عليكم من خلال برامج نافعة أخرى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حج رسول الله
1: وزار كعبتنا، هكذا حج رسول الله. حج رسول الله برنامج نتعرف فيه على كيفية حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا حج رسول الله، صور مشرقة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: خذوا عني مناسككم.

0: يروى أن أعرابيا أتى دار الخليفة العباسي المأمون فقال له: أنا رجل من الأعراب. فقال له المأمون: ليس في هذا شيء غريب. فقال الأعرابي: أريد الحج. فقال المأمون: الطريق واسع. فقال الأعرابي: ليس معي نقود. فقال المأمون: إذن سقط عنك الحج لعسرك. فقال الأعرابي: لقد جئتك أطلب لا أستفتي.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: كنت فخورا جدا، كانت ابنتي تتخرج من الجامعة، لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير، كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: لأكثر من 30 عاما قامت مؤسسة فريد هولوز بإعادة البصر لملايين الناس حول العالم. انضموا إلينا في عيد الأضحى لإنهاء العمى الذي يمكن تجنبه بإعادة البصر للأشخاص المحتاجين. زوروا holos.org/عيد الأضحى أو اتصلوا بالرقم 1-800-352-352 لتقديم صدقتكم الكريمة. معا يمكننا تغيير حياة الناس.

0: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the Morning Crew on 2MFM.

2 MFM إذاعة الجالية الإسلامية. صباح الخير بإذن الله متابعينا الكرام، ومن استوديو الأخبار في 2 MFM أقدم لكم هذا الموجز.

أهلا بكم. فيما يتواصل الجدل في أستراليا حول تعديلات الضرائب العقارية، بدأ مستثمرو العقارات يلمسون تراجعا في قدرتهم على الاقتراض بنسب تصل إلى 20% بعد تحرك مصارف كبرى لتشديد شروط الإقراض. وأعلن مصرفا ماكواري وويستباك تغييرات تحد من احتساب مزايا الخصم الضريبي للعقارات القائمة ضمن تقييم القدرة على سداد القروض بعد قرار الحكومة إلغاء هذه الميزة للعقارات التي سيتم بناؤها مستقبلا. وحذر خبراء من أن القرار قد يؤدي إلى تراجع طلب المستثمرين على القروض العقارية في وقت يواجه فيه المقترضون ضغوطا متزايدة مع ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف المعيشة. أصيب 6 أشخاص بينهم طفلان جراء اصطدام قطار بشاحنة عند معبر للسكك الحديدية في منطقة جيلدفورد شرق بيرث خلال ساعة الذروة المسائية. وأفادت السلطات بأن الإصابات لا تعد خطيرة، فيما وصف الشهود المشهد بالفوضوي بعد أن انقسمت الشاحنة إلى جزئين جراء الاصطدام العنيف وتناثر الحطام على المعبر والطرق المجاورة. كما تعرض القطار ومركبات قريبة لأضرار كبيرة، ما أدى إلى إغلاق خط قطارات ميدلاند بين بيزووتر وميدلاند مع تسجيل ازدحامات مرورية شديدة في المنطقة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح طهران مهلة ليومين أو 3 أيام للتوصل إلى اتفاق، في وقت حذر فيه الحرس الثوري من أن أي عدوان جديد سيواجه بفتح جبهات جديدة وضربات ساحقة قد تتجاوز حدود المنطقة. وفي سياق الجهود الدبلوماسية، توجه وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع في محاولة لدفع الجهود الدبلوماسية بين طهران وواشنطن. أما في مضيق هرمز، فقد تم رصد شللا شبه كامل في حركة الملاحة البحرية مع توقف سفن وناقلات نفط قرب جزيرة قشم بعد تشديد الحرس الثوري الإيراني إجراءات العبور والسيطرة في المضيق. في الملف اللبناني، يستمر التصعيد بين لبنان والجيش الإسرائيلي، إذ أفاد موقع ولا الإسرائيلي بإصابة قائد لواء المدرعات 401 وعدد من الجنود جراء استهداف مسيرة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان. كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 10 أشخاص وإصابة 3 آخرين في غارة إسرائيلية على دير قانون النهر، في وقت تواصل فيه القصف والغارات على بلدات الجنوب. وفي تطور آخر، أعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاط مسيرة مجهولة المصدر دخلت الأجواء الأردنية شمال المملكة من دون وقوع إصابات. أخيراً، أكد الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين في قمة عقدت بقاعة الشعب الكبرى في بكين متانة العلاقات بين بلديهما ووصولها إلى مستوى غير مسبوق، وذلك بعد أقل من أسبوع على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة الصينية. وشدد شي خلال المحادثات على أن استئناف العمليات العسكرية في الشرق الأوسط سيكون غير مناسب في وقت تتصاعد فيه التوترات مجدداً في منطقة الخليج. وتأتي القمة في وقت تعزز فيه موسكو وبكين تعاونهما الاستراتيجي وسط تصاعد التوترات العالمية. أعزائي، هذا الموجز انتهى. نشكركم على طيب المتابعة. بأمان الله.

0: M-FM sponsor.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: تفضل يا جار، اشرب شاي،
3: صب ودوقني.
4: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواع والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
5: إذا كنت مسافراً إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضاً باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر. وللحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
6: Sponsoring to MFM.
7: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
6: Sponsoring to MFM.
1: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة، زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 Winspear Avenue Bankstown 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ونبدأ معكم بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه. أطيب التحيات الصباحية لكم مستمعين الكرام، ويسعدنا أن نلتقي بكم مجددا ومع فترة صباحية جديدة لهذا اليوم الخميس، سائلين الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم سبل الخير وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله.

نعم مستمعينا الكرام، نحييكم مجددا ونسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير. ودائما في هذه الأيام المباركة، الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، ونحن اليوم في الرابع منها. نعم اليوم هو الخميس الرابع من شهر ذي الحجة للعام الهجري 1447، وهو 21 من شهر مايو أيار للعام 2026. دائما في هذه الأيام نحمد الله تعالى ونشكره أن بلغنا إياها، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا فيها من الطائعين، وأن يرزقنا وإياكم حسن العمل والإخلاص في النية والقول والعمل. نعم هذه الأيام تضاعف فيها الأجور، فلنغتنمها ولنغترف من الحسنات، سائلين الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إنها أيام الطاعات والقربات، أيام التكبير والتهليل والتحميد، وإن شاء الله الاستعداد ليوم عرفة اللي هو أفضل أيام السنة، ويوم النحر، يوم عيد الأضحى. فهذه الأيام الفاضلة المباركة فليسعى الإنسان فيها جاهدا للازدياد من الخيرات وفعل الطاعات، حتى يحصل إن شاء الله أجرا وثوابا عظيما يفرح به يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يتقبل منا وأن يقوينا على طاعته. آمين.

عامة مستمعينا الكرام، مع إشراقة هذا الصباح نوصي أنفسنا وإياكم دائما باغتنام هذه الساعات المباركة بالإكثار من ذكر الله تعالى وفعل الطاعات والصدقات وصلة الأرحام والصيام، وأيضا قيام الليل، فالإنسان يسعى جاهدا ليستزيد ويزيد من الصلوات النوافل، لا سيما قيام الليل والعمل الصالح. فهذا أيضا يعني الإنسان يحسن إلى أحبابه ويحسن إلى الناس ويحسن إلى جيرانه ويعامل الآخرين بالخلق الحسن، فالخلق الحسن أيضا أجره وثوابه عظيم عند الله عز وجل، أن يتحلى الإنسان بالخلق الحسن اقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام. فالعمر يمضي، وطوبى لمن اغتنم هذه الساعات ولمن اغتنم عمره بطاعة الله عز وجل، وطوبى لمن اغتنم مواسم الخير وأكثر فيها من الخيرات، فهو السعيد الناجي إن شاء الله إن اختفى نهج النبي صلى الله عليه وسلم مخلصا لله تعالى. فوفقنا الله وإياكم، نسأله تعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين، اللهم آمين.

0: الرحيم.
1: ودائما نسأل الله تعالى أن ييسر لحجاج بيت الله الحرام وأن يتقبل منهم وأن يردهم سالمين. اللهم آمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا تقبل منهم، ونسأله تعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام. اللهم آمين.

نعم، نحن في أفضل أيام الدنيا. هذه الأيام العشر، عشر ذي الحجة، هي أفضل أيام الدنيا كما ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما من أيام أفضل عند الله تعالى من أيام عشر ذي الحجة. لو رددنا هذه الأحاديث كل يوم، ولكن التذكير مهم، منذكر أنفسنا وإياكم لا سيما بالمشاغل والهموم هالأيام، بدنا تذكير دائما أكثر من مرة ومرتين وثلاثة، والإنسان بعيد هذه الأشياء حتى يستذكر عظمة هذه الأمور وحتى يبادر لفعل الخيرات. وإن شاء الله تعالى نكون جميعا مجتمعين على دروب الخير، نفرح بما ننصح ونفرح بما نؤدي، وإن شاء الله يكون هذا في صحائفنا يوم القيامة حتى نفرح ونفوز بالثواب إن شاء الله.

نعم مستمعينا الكرام، ويقول الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. فالإنسان يبادر لفعل الخيرات في هذه الأيام المباركة، ويكثر من التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح. فلنقل جميعا مخلصين النية لله عز وجل، فلنردد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا من أفضل الذكر كما ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا سيما في هذه الأيام التي هي أفضل أيام الدنيا. فلنكثر من ذكر الله تعالى، ولنقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

نتابع معكم أحبابنا الكرام، ودائما يسعدنا أن نسمع منكم وأن نرى تفاعلكم معنا من خلال الواتساب أو من خلال الاتصالات على الهواء من خلال الرقم 9707247. عم نستقبل اتصالاتكم من خلال هذا الرقم، وأيضا رسائلكم من خلال الواتساب على 0410830930 0410830930.

نعم، قلبي انغرم بالحرم، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة والزيارة، اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله. أحبابنا الكرام، كمان منتابع معكم وعم نستقبل اتصالاتكم على 977-472-747-9707-2747-9707.

كمان مستمعينا الكرام منتابع معكم وكالمعتاد بنعطيكم فكرة عن سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي. اليوم السعر 71.5 للدولار الأسترالي مقابل الأمريكي. إذن منتابع كمان منشوف شوفي عنا أخبار متعلقة بحركة السير، كمان بنعطيكم فكرة عن حالة طقس اليوم إن شاء الله. بالنسبة لحركة السير بنورث وارونغا M1 Pacific Motorway باتجاه Junction Road Overpass، في حادث ثلاث سيارات تصادموا ببعض. الحادث وقع منذ حوالي وحصل الحادث منذ حوالي ساعة ونصف، وفي اثنين لينز مغلقين من أصل ثلاثة بالاتجاه الجنوبي لين رقم 1 و2، وأزمة سير قوية بالمكان المذكور. نورث وارونغا ونورث وارونغا M1 Pacific Motorway approaching Junction Road overpass. There is a car accident. Three vehicles involved in a crash. Heavy traffic conditions. Two of three southbound lanes are closed. Lane number one and two. The incident happened around 1.5 hours ago, but there is still it's still affecting the traffic as we mentioned. Heavy traffic in the area. North Warunga, M1 Pacific Motorway approaching Junction Road overpass.

نتمنى لكم السلامة أحبابنا الكرام. بالنسبة لحال الطقس اليوم بمدينة سيدني، متوقع يكون الطقس غائم جزئيا، احتمال كبير لهطول أمطار متفرقة لغاية 4 ملم خاصة في فترة ما بعد الظهر وفترة المساء، ومتوقع درجات الحرارة بمدينة سيدني توصل بأقصاها 20 درجة مئوية، حاليا حوالي 16-17 درجة، الشعور فيها حوالي 11 درجة، يعني الجو بارد مثل ما شفنا الساعة الصباحية. بالنسبة للأمطار ذكرنا يعني زخة أو زختين من الأمطار في وقت متأخر من فترة ما بعد الظهر أو بحلول المساء عن حلول المساء. أما بالنسبة لحالة طقس يوم غد، المتوقع بمدينة سيدني أيضا غائم بشكل عام، احتمال كبير لهطول أمطار متفرقة خاصة في فترة الصباح، ودرجات الحرارة المتوقعة ليوم غد وفي مدينة سيدني بتتراوح ما بين 14 و 21 درجة مئوية إن شاء الله، كمان لغاية 4 ملم متوقع كمية المتساقطات توصل أكثر شيء يعني ل 4 ملم

كمان مستمعينا الكرام كان في عنا طلب نرجع نذكر بمواقيت الصلاة. طيب كمان إن شاء الله منقولها حتى نستفيد ونتذكر.

برا، بس كمان برجع بذكر الجميع ينزلوا الابليكيشن موجود عندهم، وبيذكرهم بمواقيت الصلاة قبل بوقت، قبل بثلث ساعة مثلا بيقول انه الواحد يلحق الصلاة ما بقى في وقت، او كمان عن دخول وقت الصلاة بتعطيكم في ألام يعني او نوتيفيكيشن، فالواحد بيبادر للصلاة بوقتها. وكمان فيكم تغيروا يعني تغيروا السيتينجز والاعدادات حتى تحطوا الألام مثلا قبل الصلاة، قبل ما ينتهي وقتها مثلا بساعة او نص ساعة، اللي انتو الواحد بيحب يذكر نفسه بهالأمر. وكمان فيها الأوراد الأبليكيشن، يعني في كتير ميزات حلوة. وكمان فيكم من خلاله تسألوا عن مثلا ميزة معينة تبعتولنا من خلال الأبليكيشن حتى نضيفها إن شاء الله، إذا شفتوا شيء معين بأبليكيشن تاني بتطبيق تاني وحابين يكون في موجود بهالشي بالأبليكيشن الخاص بالإذاعة، إن شاء الله يتم العمل على ذلك وإضافة هذه الميزة إذا كانت أكيد متوفرة مع هذا النوع من التطبيق، ولكن إن شاء الله تعالى بيمشي الحال وبيتم إضافتها. فالأبليكيشن ما شاء الله يعني فيه أشياء حلوة، ومثل ما قلنا فيه مواقيت الصلاة لكل يوم بيومه وللشهر كامل وللعام كله كمان موجود غير عن الأبليكيشن القديم. وكمان فيه البوصلة وفيه الأذكار أوراد الصباح وأوراد المساء وما إلى هنالك، فإن شاء الله بيعجبكم. ودلوا غيركم كمان ينزل الأبليكيشن حتى يستفيدوا ويسمعوا الإذاعة وين ما كانوا، بأي بلد بأي دولة، أكيد من خلال الإنترنت هذا الشيء صار سهل ومتوفر، بيسمعوا الإذاعة وين ما كانوا. تحياتنا للجميع، وما زلنا معكم بفترة الخدمات، عم نستقبل اتصالاتكم على 9707-72-747. بالنسبة لمواقيت الصلاة لليوم الخميس، فأذان الظهر إن شاء الله عند الساعة 11:55 دقيقة 12:05، أما أذان العصر فعند الساعة 2:42 والمغرب عند الساعة 5 ودقيقة، أما أذان العشاء عند الساعة 6:24 دقيقة، وبالنسبة للفجر ليوم غد الجمعة 5:16 دقيقة، أما شروق الشمس فبيكون عند الساعة 6:45 دقيقة تقريبا إن شاء الله تعالى. هذه المواقيت مثل ما دائما منقول، يعني المعرفة اليقينية لهالأمور بتكون من خلال المراقبة العيانية الواجبة، أما اللي عم نقول نحن هون فمن باب الاستئناس. أكيد اللي هو المراقبة العيانية الواجبة الواحد من خلاله بيعرف تماما دخول مواقيت

منتابع أحبابنا الكرام، كمان وردنا بعض الأشياء من خلال الواتساب. في كان معروض أو طلب منا نرجع نكرر هالأمور من خلال الواتساب، في تريات معروضين للبيع، الوحدة $250، وكمان في برادي أحجام مختلفة أنواع مختلفة معروضين للبيع، وكمان في الفوغ ماشين $80، وفي جزدان أو حقيبة نسائية $70، وفي تشيست فريزا $230، وفي بلات تايلز 3 بوكسات $90 وللداخل يعني، وكمان في بوكسين مستطيلين $60، وفي كمان تي في يونت مع تي في مع تي في $390، وفي عباية للبنات $100، وكمان كانوا بعتين صورة ويلتشي سعره هو حوالي 2500، كانوا طالبين معروض $1000 أو أقرب سعر. وكمان في حقيبة السفر $75، وبيجي معها كمان يعني مثل بلاستيك كوفا شيء بيحميها، وسعر في 75 وفي واحدة $50. اللي بيهمه الأمر الرقم 0450 721 435 0450 721 435.

كمان مستمعينا الكرام، كان وردنا يوم أمس في سيارة معروضة للبيع مازدا CX-9 موديل 2012 ماشي 200,000 كيلومتر وسعر $8,000 قابل للتفاوض، والرقم 0416655622. مازدا CX-9 2012 for sale 200,000 kilometers $8,000 negotiable and the phone number is 0416655622. كمان كان مثل ما ذكرنا في غرفتين معروضين للإيجار للأخوات فقط بمنطقة ياغونا على سميث ستريت ياغونا، مفروشين $280 و$290 وبيضمن الفواتير، بتناسب أخت مثلا طالبة عم تدرس أو سينجل ليدي يعني، فيلي بيهمه الأمر. برجع بعيد كمان باللغة الإنجليزية: As we receive this message through WhatsApp, there are two rooms available for rent, ladies accommodation only, in Yaguna, Smith Street, Yaguna, fully furnished, $280 and $290 per week, all bills are included, and it's suitable for a student or a single lady as mentioned in the message, and the phone number is 0451 777070 0451 777070 0451 777070.

كمان مستمعينا الكرام كان معروض طيور حمام للبيع كما ذكر الأخ الكريم، $15 للطير بجرين ايكر رقم 0405-525-882. كمان كان في PS4 مع 2 games و 2 controllers و فري بيطلع معهم فري تي في سامسونج 46 انش ب $350 او اقرب سعر، والرقم 0434-227-133. كمان كان في 1 بيدروم جراني فلات للايجار ببانكستاون، غرفه نوم وصالون وغرفه سفره، مدخل مستقل قريب جدا من مدرسه الامانه ببانكستاون، متوفر اعتبارا من 9/6/2026. ولا الاستعلام إذا بدكم تستفسروا بعتوا رسالة على الرقم 0450127128. 0450127128.

a room for rent in a sharing house in Wiley Park. So it's a two-bedroom house. There is a room available for rent, $220 per week, $220 per week, including electricity and Wi-Fi. The phone number is 0480-702-918, 0480-702-918. إذن غرفة للإيجار ضمن بيت هو بيتألف من غرفتين. الأخ ساكن عنده غرفة متوفرة للإيجار، $220 بالأسبوع، بيضمن كهرباء وإنترنت واي فاي. والرقم 0480-702-918، 0480-702-918، 0480-702-918.

0: إذن أحبابنا الكرام، تقريبا وصلنا للختام، نعم ختام فترة الخدمات لليوم الخميس. صارت 9 تقريبا، حتصير 9:59 دقيقة باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، أو صارت كمان بدكم تعذرونا أحيانا ببعض الثواني لأنه في تأخير بالصوت، في ديلاي، فنحن لما إذا كان قلنا حتصير فبتوصل عنكم صارت، فمنشان هيك أحيانا بحاول أجل الكلام شوية وأزيد الكلمات حتى تكون مرقت هالثواني ودخلت بالتسعة وخمسين عندي، حتى تكون صارت عندكم 59 وشوي مثلا. فتحياتنا للجميع، وإن شاء الله تعالى بتكونوا مسرورين و مستمتعين بمرافقة برامج إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، وإن شاء الله دائما نلقاكم على دروب الخير، ونسأل الله أن ييسر لنا ولكم سبل الخير. ولا تنسوا أن تكثروا من الذكر في هذه الأيام الفاضلة التي تضاعف فيها الأجور 10 الأوائل من شهر ذي الحجة. وفقنا الله وإياكم لكل خير، ونختم معكم بقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأيضا الدعاء لإخواننا بتفريج الكربات، اللهم آمين. إلى اللقاء والانتقال للأخبار.
1: تو أم أف أم، إذاعة الجالية الإسلامية. صباح الخير بإذن الله متابعينا الكرام، ومن استوديو الأخبار في تو أم أف أم أقدم لكم هذا الموجز.

أهلا بكم. فيما يتواصل الجدل في أستراليا حول تعديلات الضرائب العقارية، بدأ مستثمرو العقارات يلمسون تراجعا في قدرتهم على الاقتراض بنسب تصل إلى 20% بعد تحرك مصارف كبرى لتشديد شروط الإقراض. وأعلن مصرفا ماكواري وويستباك تغييرات تحد من احتساب مزايا الخصم الضريبي للعقارات القائمة ضمن تقييم القدرة على سداد القروض، بعد قرار الحكومة إلغاء هذه الميزة للعقارات التي سيتم بناؤها مستقبلا. وحذر خبراء من أن القرار قد يؤدي إلى تراجع طلب المستثمرين على القروض العقارية في وقت يواجه فيه المقترضون ضغوطا متزايدة مع ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف المعيشة. أصيب 6 أشخاص بينهم طفلان جراء اصطدام قطار بشاحنة عند معبر للسكك الحديدية في منطقة جيلدفورد شرق بيرث خلال ساعة الذروة المسائية. وأفادت السلطات بأن الإصابات لا تعد خطيرة، فيما وصف الشهود المشهد بالفوضوي بعد أن انقسمت الشاحنة إلى جزئين جراء الاصطدام العنيف وتناثر الحطام على المعبر والطرق المجاورة. كما تعرض القطار ومركبات قريبة لأضرار كبيرة، ما أدى إلى إغلاق خط قطارات ميدلاند بين بيزووتر وميدلاند مع تسجيل ازدحامات مرورية شديدة في المنطقة. أعلن الرئيس